وخسر هنالك الكافرون.

0: والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما جرى لو عبدني لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگرچه ایم شاین نبین بوا بلام ایم امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین کافران جیان همو بسر مانو کوبونتا و شیاطین انس و جن بسر مانو کوبونتا دی پروردگارا رحمتی خود لو رجا بسر مان ابباران الهی بمان یرا لو عبدانی لو رجا ناویان تومار اکریو ناویان اخوان ریتو ببرزی فضح من مکل بردم عبد کانتا ممن شکن لبردم خلائقا چون لیر گناه کانی امت شارده و چون لیر خیال خراب کانی امت شارده و تو گوری خود لبردم خلائقا بمن شار و یا اکرم الاکرمین الهی لو رجی به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاد ابین ممن گر لو کسانی او اند گناه یان کردو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شر مزارکن لو رجیا من گر لو عبدانی خوشوستی دل من صلی الله علیه و سلم لو رجا شان ازیان پیو اکا إلهي داول لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان و دوستان من هرهمو بيكوا يا إلهي لجر سيبري عرشي خوتا يا إلهي كو من كروا پروردگارا چون أمشوا آوا كوبينوا چون هموان شتيق راي كشانو ليرا همو ماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لساحي محشرا بدوري پیغمبر وصل الله عليه وسلم كو من كر إلهي لد أبارنا ولد ألا علينا شون لمشينا برحمتي خوت خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هرهمو من شون أم رحمة بسر أباران دين رحمتي كي قورة بسر مانا ببارنا لوي لساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أو من بخ لقل أو أحشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أجر شيء مشاني خوش وستي أو نبي بلام أو رؤوف رحيمة شفاعتي أو بجنا كراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمة بزي خود بسر ما نبارنا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعاء كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو گوری خود خواه لگونه هدایت کو باک من خوش با، خواه پروردگارا اما کمتر خم بون برام بیان، ایله هدایت ولی اکنون تو لیان خوش با، آوانی کم مردون، آوانی کم ماون خواه عفویان کبو خاتینه و جوان کانی خود، یا ربی خواه یان دعوت لی اکنون برحمت و بزی خود، بکرمی خود لامتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببوده، ایله هدایت ولی اکنون رحمت و بزی خود بس مردو کان منا ببارن، یا رب العالمین. تابد أمر دعاني بينازن بأكسن لنا أقولك أنا خوي الرحمة يخود بسري أنا ببارن خوي داول لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسمي عظمت أم دعانا من لقبولك
2: قل معي

وسوف تسألون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.

صدق الله العلي.

أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.

ويل لكل أفاك أثيم.

ولل

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ذكري بيانيه.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

0: خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات هو كارك بووي خدا صلوات شد بي بخشي چاكي زورت بي بخشي من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشيلم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيت أمروفا وده شاكي بو نسته وده قناه بو سريته وده درجة هر برزي پيدا بخشته درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس إلا أمتك صلواتك دبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكدبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر شما پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو بنیری پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاه بو من بنیری سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث خيثرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس يدكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دس كوه وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تسره حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سطو بستدو لواني كاين تفسير قرآن بيروز بما خزمتان بما بستي رضا من دي خواهي قوله وهي وادام ايوه عزيز سودي دور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بله خوشبستان و کلوانی رابر دوش کمک لخدمت دوایت دارن. خوای جور لسان آتک پیش او آت باسی دوکر کو کسانک او حقایقانی کل قرآنی پیروز و یا خود لکتاب کانی خوای جور که هاتیه دیش آرنوا. لیم در فرمی بس دیش آرنوا. لیر در فرمی دیش آرنوا و مقابل بوی دی فروشن با ثمنی چی قلیل لدنیا ده. لون دیره بس فرموی لعنهم یا لعنهم الله و لعنهم الله بلام لیره سزای زیاد ده فرمی. کاتی که ده فرموی اشترون بی ثمن قلیل ثمن قلیل همو دنیا ثمنی قلیله و تا به مقدار چی کم دی فروشن سبحان الله. یا خود آل گورک پیدا کن. کاتی که ده فرموی اشترون که خواهی گو لفظ اشترای بکارینه کو کسی که کرین فروشتنه که برغبت و دی که با قصد و دیکا، با اختیاری خوی دیکا، که وقت آوانش که او کارا ناروایه دکن، او حقایقانی که دی شهر نوا مقابل بوا شتی چی کم لدنیا بدست دینن. زازانان دفن ویشترون بی ثمن قن دفن همو دنیاش بی هر کمه. برانبر بوای کوا یک حق لحقایق کانی کتابی خوای گور بشاریه و اگر همو دنیاشت پیبدن هر کمه. دبروی دنیا اصلا کمه. دنیا بخوی کمه. دنيا هموي كما وخواي يقول سندين آيات خواي يقول وصفي كرديا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كواتا دنيا بخوي متاع وكو ثمنة شي قليل أقر همو دنيا مقابل بوي كوا يك حقيقة بقور يوا يك حقيقة يك حقا لحقا كان قرآن كتم بكي بيشاري ومقابل همو دنيا بدني والله زررته لابر ويكو في غمر صلى الله عليه وسلم لحديث صحيح دا فرمي لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. زيجا يقامتي سبحان الله قامتي اكتند أو قريبها ما ترك به. زيجا يقامتي لبهشت ساكترة لدنيا ولوي لدنيا داها. كواتا أجر مقابل بوي كوا حقيق لحق كاني كتابي خواي قولة بشاري ولا بوي كوا كسانك ضليا النرنزي. لبوي كواشتيكت بيب بخشن اگر همو دنياشت بيب بخشن والله زررتا والله زررتا لبروي قيامت لدست دي خواه پنام آمده بلا اوزادا فرمي اوانا كتميان کرديا وهروها مقابل بوش بشي چي كميان لدنيا دا داوا کرديا مقابل بوي او كتماني كرديتان دفرمي جزان اويا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار يا كمشت دفرمي أنا هيش تجناخن لدنيا إلى آجر نبي سبحان الله ما أكلون في بطونهم إلا النار طبعا أو وكو قتمان كأو كتماني كده مقابل بشق لدنيا أو زاه مكانته أو زا مقدارك باريا أو زا نزيقبوني تلا ظالميك هرش تجبي دفرمي مقابل بوي كوا دنيايا أو مقابل بوي آجر لنا وزجي وكو خواي يقول لسورة النساء كاتك وباز لا خوادني مال يتيم دكا تفهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أو مال يتيم دخوا باباز بزاني ما أو آقرة دخوانا نوزجي كواتا أو أنش أولئك ما أكلوا في بطونهم إلا النار أو مقداري كوري دقرن مقابل بوي كوآياتي خواي قوري كتم دكن أو باباز بزانن أو كديخون آقرة واتا نتيجة كيدنا آقرة وكذ زانا الجزاء من جنس العمل جزاء لجنس عملك يا اخوانا كو اوان دان الدنيا بخون بوي كوا مقابل بوي كوا ات خوي غور كتم دكن خوي غور اغريان در خوارد ده اغريان در خوارد خوا پناماندا ولا يكلمهم الله خوي غور قسان لغنا فرمي لروج قيامه ولا يكلمهم الله
خوای گور قسیان لگا نا فرمی کواته لزی قاید که بله خوای گور دا فرمیتن با کسانی کوا اهل جهنمن قسیان پیدا فرمی بلا بچه قسی قسی غضبیان لگل دا فرمی لبون مونه وکو دا سورت المؤمنون دا فرمی پیان دا فرمی اخسأوا فيها ولا تكلمون کاته کوان داواده کن اخرجنا منها فإن عدنا فإنا كواتا دلين يا ربي خوايا بس أوزار لآقر درمان بينا بس أوزار لآقر درمان بينا أوزار ناقر ينسر أو كفري تاوك توشي أوزار نمام بكا خوايا قرد فهم اخسأوا فيها ولا تكلمون كواتا بمينينا وبزليلي قصش مكان حقي قصش تانية كواتا خوايا قرد قصي غزب يعني قلد فهمي برام كالير دادا فهم ولا يكلمهم الله خواته خواهی گور قصه چیان لگل نه فرمی که قصه رزامندی بی قصه اگ بی که اوان پی مرتاح بن نه بلام اهل ایمان عکسی اوان اوانی که اهل رزامندی خواهی گورن اوانی اهل بهشتن خواهی گور سبحانه و تعالی لهمو خوشکانی بهشت اوتنا که قصه خوشیان لگل لکا سبحانه و تعالی که دا فرمی لیتان رازی بوم ایتر خواهی گور سبحانه و تعالی قصه خوش دگل ایمان داران دکا بلام او کسانه یگلس زاهرتون دکانیان وکو زانان دفرمون لوینا خوشتر کوای اکلون فی بطونهم النار آگر لنا و فرمی لیتان رازی بوم ایتر خواهی گور سبحانه و تعالی قصه خوش دگل ایمان داران دکا بلام او کسانه یگلس زاهرتون دکانیان وکو زانان دفرمون

دفرمون او پرده که لنوان اوان و لنوان خواهی گوره دروز دبی زحمت تر رسریان لو آگری کواده چیجن خواه پنامان بدا محروم دبن لدی داری رب العالمین لیرس خواهی گوره دفن محروم اوانه لقصه چی خوشی رب العالمین لقصه کوامانه رزامندی بگینی تن لبویان ابدا تنها اخصانان پیدا فرمی کوامانه غضب و عذاب لبویان بلى أوزدف ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم تزكية ناكا عندك دزانا دفن ليه ده تزكية دفنون بمعنى مدح ثنائي دفن للمقابل ده أخوي يقول مدح ثنائي أهل إيمان دكا مدح ثنائي أهل بهج دكا مدح ثنائي عندكاتا هم بقولي هم بعملي هم بقولي خواهي قول سبحانه وتعالى وكل لو حديث صحي دا كما بيان صوت دفرمي خواهي قول الروج قيامة إيمان دا لخوي نزيق دا كاتوا أوزا كإقراري بيدك بقناها كاني أوزا دفرمي قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم لدنيا سترم كردي أو روج ليدخل أو ثناء ومتحة لبرو خواهي قول لبيش ساوي خلطي فصحيناك سبحان الله وهروها ثناء ومدحي دكا بعملي بوري زيك ليدني او تسكي خواهي قولي سبحانه وتعالى هندك دزانا انتريج دفرمون ولا يزكيهم تسكيه اناكا بويكا خاويني اناكا تولى قناها كان لبالي وي تسكيه بمناي خاوي كرنوا كسي ايمان دار خواهي قولي لدنيا ولقيامت تسكيه دكا وخاويني دكا توكاتك وهر قناحي بكتبو استغفار دكا هم لدنيا وهم لقيامت خواهي قلت تسكيي دكا باتشي دكاتوا كواتبو ما ناج ديل بروي أهلي بهشت أو كسيكوا دست بهشت كاتك دست بهشت بيدا فرمي طيبتم خاوين بونوا أو زفت خلوها خالدين بلهم أوانس خاوين ناكرين الله خواهي قلت سبحانه وتعالى وهلو هندك دزانان بوشويش لشان دايتوا ولا يزكيهم واتخواهي قولي أو كسانا موفقناكا لبو أنزام داني أو كردو تساكاني كده بتماي تسكي وان طبعا تزكية بس دبي تزكية بوي دبي كار بو فرمانان بك كار قرآن بيروز ولا سنة صحيحة ده هاتية كار كردنو عملي صالح بو كردواني كخوا ديوي بإخلاص وبالصواب ودب تم هاي تزكية ده توي خواي قول تزكية دبكا تزكية لدس خوايا سبحانه وتعالى تزكية لدس خوايا كلا سندين آت خواهي قول إشارة بيدايا تسكيل لدس خواهي بلان بتشيوك خواهي قول تسكيل دكا بأنزام داني كردوي تساق قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كواتا سركوتو أو كسي كوات تسكي نفسي خوي دكا بلان بتس تسكيج دبي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء بتس تسكي دبي بكردوي تساق بكر دويتاك با بيرو كردني فرمانا كاني خوا وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كواتا ولا يزكين بو ماناش ليك دريتو واتا خواي قورا لدواي وي اوان او تاوانان انزام دايا خواي قورا موفق يعني نكدل بو عملي صالح بكر تاوك لنتجة تسكيه بن وهلوا باق بنو لروج قيامتيش لو يبسنا بهشت ولهم عذاب أليم ولا بوان هي عذاب يشي زور بايش وآزار خوا بنامان دا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أوانا أوانا كسانك اشتروا الضلالة بالهدى سبحان الله اشتروا واتاستبدلوا واتا هدايتي على بردسبو قوريانا وبتي بضلالة بقمرائي وكوتش مانك اللفظ اشترى بكار هنرى تاوك تيما بقيني وكو كرين فروشتن كرين فروشتن أصلا إنسان باختيار خويدك كرين فروشتن بو بري رغبته وديكا إتن بو بري رغبتي خوي باشو هدايتي لبردست بو قوريا وبتسيبة قمرائي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أو زا سواء أهل كتاب كوا صفات كاني بيغمبريان كتم كر صلى الله عليه وسلم بياني أنا كردو الشار ديانا ومقابل بو زاهو مكانتي كهيا أنبو نبادا لدستي بدن وياخد هركسيك حتى مسلماني جبي كوا أو حقائقان القرآن لا يبرم كتمي دكا لبر هر اعتبارك تاو كشتيق لدنيا بدس بيني خواي قولوها وصفيان دكا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أوانا كسانكا قمرائيا كري مقابل هدايتي أن بخشي تخسارة من ديك أو هدايتك ونور دنيا وقيامته لدستي أن دا قمرائي سلي الشيبابي أن هالبجار والعذاب بالمغرب

مغفرة وعذاب ينهل بجار مقابل بمغفرتي خواي جور سبحانه وتعالى عذاب خواي جور ينهل بجار برو بعلمه أو كسي كوا علمه هي لكتاب خواي جور كات كوا أو كار أنزام ده بعلمه دزاني كتماني علم تندين زرمية شي جورية كواته بقصد دوا عذابي هالبجار مقابل بمغفرة اللي بردني خواي جور سبحانه وتعالى لو إذا فرمي فما أصبرهم على النار بصيغة تعجبة أي أوانات سند بصبر لسر آجر سبحان الله إيش شيء هي سب لسر آجر بقول معناه ويا أوانة أو كارانة أنزام دن كوا صرد زان برام بر أو كاري برو جهنم دروا سند بصبر لسر آجر سند بصبر لسر آجر شيء ده توي صبر لسر آجر بقول بلك والله فيش تمامني يا ربي خوايا والله الصبر لسر يقلح زي جهنم ناقرين له كاري شو أنا كي خوايا توش جهنم ما بكا بلان بابيت سوانو او كسي كوا حقي بيو دي شاري توا اوه تسندبا صبره لسر آقر سرد زاني مصيره كي جهنبا ادي كو دي شاري وا. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق لوي او سزان لبو آما دكرا او كساني كوا كتمان دكنو بابلين مقابل بو كتمان وشارد نوان بشيق لدنيا هل دبجيرن لوي سزان اون دا قوريا لبر اوي خواي قوري او كتابي بحق دا بزانديا نزل الكتاب بالحق نزل بمعنى اوي دي كوالا خلال بشتسي صال بابرين منجما واتبش بش دا بزيا لبر اوي خواي قوري بحق او كتابي دا بزانديا او حقي كوا خواي قوري دا بزانديا اصل واي حق بيان بكري اصل واي حق باز بكري اصل واي حق لبو خلشي روم بكري توا لبر اوي كواد الشاعر دريت توا شتي باطل وشتي نارق حق الشاعر نوي هي شتي نارق حق الشاعر نوي هي شتي حق بيست بيان بكره يتر جريمه وان لوي هند قوري لوي مستحق او مستزاين لبر اوي او كتابي كوا اوان دي الشاعر نوا او حقائق اوان دي شنو همي لا اخواك هاتي سبحانه وتعالى كبحق داي بزانديا او حق يجب ان يظهر وان يبين فهوست بديار بيخسر فهوست بيان بكره لبو خلشي لوه تاواني وان اونده قوريه ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق كوات او كتابه بحق دابزيه لسر او كسيك ورسول الله صلى الله عليه وسلم كخواي قوريه هالي بجاريه بحق هالي بجاريه شاني او رسالة او بيامه وهروها او اوشتاني كواتي ده هموي بحق دابزيه هيتس باطلية چي تيدان لا اتي الباطل من بين يدي ولا من خلفي بهيت شيء باطلي تنا حقيتي دانية لكاتي خوي دا بزيا همو أو حقاني تدا كوا بشريت أو دالين للدنيا ولا قيامة إهندينية شاب بشارته أو بشارته أو سزاكيتي وإن الذين اختلفوا في الكتاب وأواني كوا اختلاف يان هيدا الباري وكتابة أوزا أواني كوا بين إيمان دارو كافر خلاف هيا أوان إيمان يان بيها أوان كفري بيها ذكن وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد لفي شقاق وتاء لا هل يقلوانا أوانك إيمان ينبينا مقابل وانك كفر ينبي كردين في شقاق بعيد براستي خلافة زور قولة بينهم هيا هل يكو لشق يكو لزانب يكن كوا غير زانب أويدك لفي شقاق بعيد زور دور كوات أواني بتايبتي كفر بو قرآن إذا كان كوا همي حقا أو براستي لزانب يكو زور دور لو قرآني زور دور لسنقر يكن زور دور لو قرآن وياخذ وين الذين اختلف في الكتاب وهاي بعض كان زانا عند فرمون واتا يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه إيماني بهندك دينن كفر بهندك دينن كفر بهندك دكن ياخذ هندك بيان دكن هندك كتم دكن لفي شقاق بعيد وانا براستي لا لخلاف يكن لا سنجر يكن زور دور لحق زور دور لحق بلكو اصل و كوا او كتابك ونزله بالحق هموي بيان بكري هموي من إيمان بيها بي لبو هموي من الكذبين وهروها آمادش بين هموي بيان بكين أو جا نزيق بينوا لخزمة قرآن بيروز تاوكو خواي قور سبحانه وتعالى بوشي وي بختور مامكا لدنيا ولقيامة بسر بلندي وسر برزي بمان جيني وهروها بمان جيني برزا من دي خوي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلماناني بريز داواكم لخواي پروردگار خواي گوره لستمكاران ما نجيره وواما لينكا پشگيري استمكاران بكين. وكو شاعر فرمي: فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه تدعو عليك وعين الله لم تنمي. أجيرنا وا روجيك يكي لم كار بدساني كردستان خويو كومل الحماية كاني بلاي جاديك أرون بو كوبو نويك تينو يا نبي لا أدن لاي كبريك جنجيكي هرزكار دانشتو لسر بلوكيك تبتوريكي دانا و پر لسردی فینک کبرش لی رول جان سردیک من بو بشکنه من علاکش دستی طاقتی نیه با سریعی فریاب که دا پانزه سردی بشکنه. طبعا اوان همو ایشه جان هر سریعه هر با عجله و با پلو دی بخو برو لیدو دارکاری که و بیبو بمشه وازه ام من علا فریا ناکوه کبرش هر وکو پیشه همیشه چون عمر قبضی کشتنو دارکاری کردنو لیدو برو آسان لای دست خاطر سرشنی علیه باوک خیریکت. طبعا فرجینی قائم به لروتان باوک بی انصاف و خیریکت مناله وقت تو هر زکاری ناردوا بو کسبت و خویل ماله علیه مناله کش با زلیلیه که سری کبرا که علیه ماما من باوک مکجراو علیه کبرای که وها او موقف دیت برچای زور بلای و ناخوش که قصیب باوکی کبرا کردو کبرا لقبرای رحمی اجولیه علیه زورز کی پیستو یه پنجاد نارکات گرفانی والا کرا شدی نگم باو کت کی کجرا علی والا باو کم فلانه کس کشتی بو کج کابرای کجمان با باو کی منالک آده علی زور بلای و ناخوش بی علی ایتر هیز لأجنوم برا دانشتم لسر بلوکا که وتم بش کم منال زاکری تواونه بی بغلط بلی علی وتم کرا شدی نگم چون زانی او کشتویتی علی با لفلانه شاخ الین باوک موچن کسی تر شر بوا او کابرایا باوک می بدیل گرتو و کشتویتی الی کابرا الی انجا لام بوا عین الیقین بچاوی سرم کوتو و بیرم کمن باوکی او منعلم کشتو برای یعنی خوم چلم چیرو که فیر بین. فلا تظلمن اذا ما کنت مقتدرا ام پیاوه که استاک خوشگزران و حمایی لگلایو روجانیک لبر مبدئی کی دنیایی لبر فلسفی کی که وها پی راز بوا کومل کی تری کردی گرتو و امان کرد بونا اوانیان کشتو و یسا باو کی ام کرد نماو او منال داماو بود سلر زوکا بود دای که هناس سارده قوتی دای کی فیا اکات باو کی امیش کجاو بدستی او علیه الویا زانیم گره مالی چندان منالی اوام کاول کرد بی بوی شاعر علیه اذا ما كنت فلا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا دا صلاه تهبو شكت بدزبو دارت بدزبو كرسيو ميزي اهوا بدسدبو كاسرايو امزات اكلت. فلا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم ظلم استنبو خوت اقريتو روجدي ابل كيتو روجدي اگر لم دنیایش خوای گور جزا کید نداتو خاون حق نت کوجیتو انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار رب العالمين هلت اقربو روجك دمو چاویت یا رش ابي او جا خوای پروردگار سبحانه وتعالى امشتانا كوها انسان نصيحتك زور بجواني وبروني خوای گور تاخير انا گبو روجك دمو چاوی رشیت یا ابلق ابي كخلچیت یا اتوقيت براستي بيويسة بزانين. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك كابرايك وها دو سيارة حماية لقلايا من عليك فرياناك وصارديان بو بشكينيا أم بياوا آقاي ليني خلشي كشتوا آقاي ليني مال أمن علي كاول كردوا آقاي ليني هزاران دايكي وك أمن علي هناسة صارد كردوا بيت شترو بيا بياو كردوا تنام عينك والمظلوم منتبه تدعو عليك وعين الله لم تنمي
دعات لي أكا تولى برخي خواي بويا براستي قرنجا إنساني مسلمان بزانيت جياني دنيا جياني صراعاته جياني ساكردنوي بيرو باورو فلسفو كومالي ايدياي هندي خلقك لآخرا وكو امزلا مالي انجا اجنو كانم شلبو هستم كرديان مالي كردي اوام بيه كسو بيه ايشكرو بيه نان پياكر كردوك وها بيه وجن كردني دايكيتي هتيو كردني منالك انجا وتم كرم چي لو كابرايا اگر بيناسي اللي والله اگر غوربم طولي باوك ميلي اكمو اللي صد هزار صد ديناري تري چاپي كونا كم دا فيو وتم اگر غوربو يبيكو جحق باوكت بكروا بالي اويش يعني دنيا اوانيك وها روجانيك بو برناميك بو بيرو باوريك وكو ايسا بينا برچاوي خود پيش اوي پشيمان بيتو وك او پياوا پیش اوی مالی یکی کاول کی پیش اوی به امضا یک داد وری یکی برو اعدام انیری هست که یکی کی شی تو اعدام کا وکو او کا برایی که وهاز لیکی دال فقیر کا و تی ولی مدی تعدام لیکی والله ارميك بسيام الليل وتي سيان بخوا ابي تيري شوان بيونم وتي برو انت وسهامك برو دروا خوت تيرك تشد لدز دي بيك ام کا برایا شوان هلا سيالي خوايا ليه ميدا خوايا اموه ليه دانكي پيريشان دي امزايك اكا امزايك اكا امزاكي غلطة والي او منطقية امر اكا علي دسي بقرتين انبو او جاريتر لخوايا و امزانكا كابرا ديت سيركا لدرگي شار دسي كابرا ياندا كتاوا علي اما چيا علي ان ام دز دا کوتانا توقيعي كي غلطي كردو امري كي قضائي غلطي در كردو بويا خليفه ليتو ربو دسي بريوا باشا ليتو ربو دسي بريوا اويش علي والله غلطك توقيعك نبو بلكو دعاكي شواني من بولي جيرابو دسيان بري بويا سيري عاقبتي استمكاران بكا قذافي من على ورتك اي كوجيلنا وجسريك علي عبد الله صالح من على ورتك اي كوجي كاننا وبتانيه كوا براي بريز اي او كسي ميزو كرسيك لجير دستايا اي او كسي كوها جياني دنيات بو ميسر بوا او كرسيا هي تونية كرسي حلاقة روج يك دي پردكا ادن بانتا سرت شاك اكي پينج زاري چاپي بريمر ادي كتواوبو نابي بلي ولا بيزدقيتر اسراحت اكم شكم شوينك شويني دانشني تونية بتينا يكي كيتر دي ام دنيايش آوايا ام روتوي سبيني يكي كيترا آفرين بو او كسي كوها حسني سيري هيا جياني كي جوان پيشكش اكا رابردو يكي پاك پيشكش اكا وكو او بسرهاتي من ديلا كوها لمطعمك دا انشي علي روجي كابرايك ابينيت روجي كابرايك ابيني لمطعمي برامبريتي ام سروكي ولاتا او آرقا اكا علي كابرا الارزي بانجي اكا علي وره لتنشتي ايمنان بخو كاتي كنان اخوا بارينا نكي بو اداو كابرا الروا ككابرا الروا بي الين او تشيبو او كابرا واترسا علي او كابرا كلا سجني سجنا كم بوم لمدي بستو حوصل او بيا او بوليس بو هر كاتي تينوم بو اداوي اوم بكردايا اهات ميزي اكردبان ما بويا من استاكا بارينا نكم بو ادا بو اوي نترسي من طولي لينا كمو من بمشي وازا جوابي ادمو اگر اتوي كار بدستي كي چاك بي اگر شويني عمري كوري عبد العزيز جناكوي اگر شويني عمري كوري خطاب ناكوي اگر شويني او پياو ناو دارانا ناكوي شويني من ديلاب كوا وكو من ديلابا خزمتي ولاتكت بكا وكو او من ديلايب كواها تواناي بستو حوت صال سجنو دوتي ميسرو كايتيو پيش خسني ولاتكو آش کردنوی رشو سپی لکاتی که مولاتی ایمه همو من کردین همو من یک خلچین همو من لولاتی که اجین جلو برگ من قاتی کردی و جمدانی و بزمانی قصه اکین که لیکتریتی اگین اگر هاتو هر کسی اک لهر پلو پوست یکا بو هر توانای اکی هبو ظالم مستمکار نبو چاک کار داره چه اپاره مول خوای پروردگار دسو دلو درون من لستم بجیریتو چوکم ظلم تاریکای لروجی قیامتا داواکم لخوای پروردگار روجو طاعتان قبول بکا عبادتکانتان لیور بگری لروجی قیامتا لحوزی کوسر بدستی پیغمبر علیه الصلاة والسلام آویک بخوین
كالدواي أوتي نوما نابي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بسراني بخوشويس زور خوش حال لألقي حفتمي برنامج شاهد يكان زانست شتوام أخوي پروردگار لو ألقيش دا باسي شديك التي رامان وآما جونه نزانستي لقرآن فرمودكان پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم باس ذاكين سرتا باس لتي رامان وآما جونه نزانستي لخلق رفتاري أسف لقرآن دا باز ذاكين سندين آما جوني هيني سندين يعني بيامي سرسامي لبيامي وكو رسالة وآما جي زانستي لخلقو رفتاري جانوري أسف لقرآن دا باز كراوا ولا آتكاني خواهي پر ورقال وقت فرمي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به ناقعا فوسطن به جمعا وآتكاني وصف كردني أسبنا جوان ناوازكاني سليمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كخواي پرورگار باسي عندك دفرم إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق لو تسن آياتنا بشتوان بخواي پرورگار بازكين كتس نهيني وتس بيامي چي زانستي وتس آماجي چي زانستي هم لخلقو وهم لرفتاري جانوري أسبو خيل لقرآن دا هاتوا لدن انزامي تندي تيجينوي زانستي بتايبتي علمي بايهيفا زولوجي واتا رفتار زاني جانوري علمي سلوكي حيوان تندين صفته خصلته تايبت مندي أو جانور ناوازي دوزراوتو وصل من دراوة وبش راس كراوتو أو أي ديجاي تيرامانا وأو أي ديجاي وربونو ودستوسانو عجزة أو خصلة أو تايبة مندياني كباس ذكري لزورق لا علمي سلوكي حيوان ورفتار زاني جانا وريدا لقرآن دا آما جان بيكراوا باس لا أو نهيني وأو آما جزان استيانا دكين كخواي پرورگار لقرآن دا سوين دي خواردوا با خواهی پروردگاری بدی هنر خالق پنهان زان با خالقی بون با ویتی با کاملاک صفت و خصلت کلا اسبکان دا لپینا خواهد داد اوانی لپینا خواهد با کرده هنر لپینا و زیاد و تیکوشان دا خواهی پروردگار که آماده پیکردن لتو که و یک لوانه تو آنای را کردن و هلمد بردن و العادیات عدا یعدو الذين يعدون في او خيولاني عاديات او اسبانن كوا هلمد دبن را را کرنی چی خیرای حلمد دبن لگورپانی زنگ و زیهاد دواتا بخیرای چی زور حلمد دبن و برینی ماوی چی دور و دریش ببی شکت بون ببی ماندو بون ببی پتران او عادیاتا واتا زور او اسبانن کخاونی صفات و خصلتی را کردن و حلمد بردنن و باز لا وردبونوی زانستی لخصلت و تایبد مندیکانی دنگو هناسی اسبدکا خواه پروگاد والعادیاتی ضبحا وشي الضبع بو حناسة بو دنجي حناسي كوالكاتي راكر نيشي بخيراي قرزو قولي أسبكان لميداني راكر دن دا خواي پرورگار بو صفة سوين دي خواردية والآتكاني أسبكاني سليمان پیغمبر خواي پرورگار دا فرمي الصافينات الجيات صفة آرامي وبيدنجي وماتي بشوداني داروني وجستي أسبكان بازك ومتمانو برابونيان بخوين لا أسبكان وجيادش وكو عادياتا كتوانا را كردنو زولا كردنو قزر كرديني أسبكان بوفر خيرايا وبيش روي بيشنك بون دكان ببي ماندو بون ببي فسران ببي شكت بون ورولي كاريگرو باشو أرينيان هيا لا غورباني زنده زا باز لهندق لو نهيني يكم نهيني نهيني توانا را كردني طنت وخيرا وبردوامي أسبكان يعني بردوام صفتك لصفتكان هجانا وريشي ديكا لتوجنه وكان دار كوتوه كوا غيري أسب زقل أسب هيد جانوري شديك تناند رندكانش ناتوان بو خيرائية رابكن هالمدبرن قزربكن ببي ما دبو ماوشي دولو درش ببي ما دبون ببي شكت بون ببي بتسران خواهي پروگاد لا خواهر وكالي سريان بن كي كالي سري أسبكان آميري وياخو سيستمي چي توكاري فسيولوجي دانا وزور آلوزا وكو فين كرويك وكو سار كرويك چي خوين وايا سون كي اما دزانين أسب كبردوام رادكو دروات خويني وبلاي قرمي لشي بردوام برز دبتو بو او خويني كوا دروات بوميشي
بە ساردی بڕوە بە فێنچی بڕوە بە سیستەمێک کەوا دەڕوا کە پێ دەڵێن بە هەڵبژێریش ساردکەرەوەی مێشێک سلکتیڤ برین کۆلینگ کە ناو دەبرێت لە علمی ئەناتۆمی فیسیۆلۆجیدا وە لە دوو تورەگەی هەوای پێک دێکە ئەو دوو تورەگە هەوایانە پڕن لە هەوا لە نزیکەی 300 بۆ 500 میل هەوای تێدا لە دەوری هەردوو شادەماری کە خوێن پێدەری خوێن پێدەری مێشک و دەماغن وەی ئەو خوێنانەی بەرە و شاخوێنبەری سەری ئەسب دەڕوا پێیاندا تێتەپەڕی بەهۆی ئەو سیستەمەوە ئەو میکانیزم و پلەی گەرمی خوێنی ئەسپەکان بەردەوام فێنک دەبتەوە سا دەبتەوە دەکات دەگاتەوە پلەی نۆرماڵی ئاسایی پلەی گەرمی لەشی ئەو ئەسپەوە ئەو گیانەوەرە خۆ ئەگەر ئەوە نەبا ئەو توانای فێنکردنەوەی خوێن نەبا ئەسپەکان نایاندا توانای ڕاکردنیان بەو شێوە نەدەبوو و بە شێوەیەکی نان دەتوانانی بە شێوکی خێرا بۆ بێ پچران بۆ بە ماوەیەکی دوور و درێژ مەسافەیەکی دوور و درێژ بەبێ پشودان بەبێ ئیسڕاحەت ڕابکەن لە ڕێی ئەو سیستەمەوە ئەو خوێنێ بۆ مێشیان دەڕوان بەردەوام فێنک دەکرێتەوە خوێنی پلەی گەرمی فێنک و سروشتی دەگات بە مێشکی ئەسپەکاندا بۆیە گەر ئەو میکانیزمە ساکرەوەی خوێن نەبوو ئایا هەوا خوێنی ئەسپەکان لە کاتی ڕاکردن و خێر ڕاکردنێکی خێرا و بەردەوام بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ گەرم دەبوو چەندین ناوچەی مێشیان تووشی تەلەف و تێکچوون دەبوو دەماغیان تووشی تەلەف و تێکچوون دەبوو و تووشی لە ناوچوون دەبوو و لە کار دەکەوتن و دەبوو هۆی وەستانی هەرەسێنانی فیسیۆلۆجی و مردنی ئەسپەکان لە ناکاو لە کاتی ڕاکردنە بەڵام پاک و بێگردی بۆ خوا سبحانه و تەعالا خوای گەورە ئەو سیستەمە فێنەکەرەوەی دانا لە خوارەوەی کە لەی سەریان کەوا بتوانن بەو شێوێ بەردەوام ڕابکەن بە خێراییەکی زۆر بەبێ بەردەوام بەبێ پچڕان بەبێ پشودان و خوێنێکی ئاسایی سروشتی بگات بە مێشتیان پاک و بێگەردی بۆ خوای پەرۆرگا خوای پەرۆرگا سوێن بە خەسلەت و تایبەتمەندی خێرا و یاخود توانای خێرا ڕاکردنی ئەسپەکان خواردێ دەفەرمێ وە العادیاتی ضەبحا و دەنگی هەناسەی ئەسپەکان کە لە کاتی هەڵمەتبردن لە کاتی ڕاکردن و ڕۆیشتنی بەردەوام بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ دەنگی هەناسەیان دێت خوای پەرۆرگار وەسفیان دەکە وە العادیاتی ضەبحا و هەروها دووەم خاڵ لە نهێنیەکان توانای ناوەڕاستکردنی جەمعیان هەیە یاخود کۆبوونەوە و گربوونەوە و حەشاماتی خەڵکیان هەیە یەکێکی دیکە لە تایبەتمەندیەکانی ئەسب کەوا لە توانایاندا تاکە جیانەوەرن دەتوانن کۆبوونەوە و کۆمەڵ و حەشاماتی خەڵکی ببڕن بچنە ناوەڕاستی حەشامات و کۆمەڵی خەڵک بەبێ ئەوەی تووشی هیچ زۆرە سترێسێک ترسێک شلەژانێک قەلەقێک ببن کە بە پێچەوانەی هەموو جیانەوەرەکانی دیکە و هیچ گۆڕانێکی فیسیۆلۆجی لە لەشیان ڕوونادەوە خێرابوونی لێدانی دڵ و فیسیۆلۆجای لەشیان گۆڕانی بەسەردابێ سبحان الله یعنی تاکە جیانەوەرە دەتوانی بەناو گۆڕەپانی هەموو حەشاماتی خەڵکدا بڕوات بەڵام بە هیچ شێوەیەک تووشی هیچ سترێسێک شلەژانێک و قەڵەقێک تەنانەت گۆڕانێکی فیسیۆلۆجی لە لەشیدا نەبێت خوای پەروەرگار باسی ئەو سیفەت و خەسڵەتەی دەکە و ئەتە تایبەتمەندی دەکە کە دەفەرمێ فەوەسەطنە بیهی جەمعا واتە ئەو ئەسپانەی کە ئاوا ڕادەکەن و خێرا ڕێک ناوەڕاستی توانانێ ناوەڕاستی کۆبوونەوە حەشاماتی خەڵکی گۆڕەپانی جەنگ و گۆڕەپانەکانی دیکە لەتکەن و بچنە ناوەڕاستی خەڵک بەبێ ئەوەی هیچ بسەلمنەوەی بەبێ ئەوەی ترسێک بیانگری بەبێ ئەوەی بگەڕێنەوە پاش و دوو گۆڕەپانەکە بەجێبێرن کەوەش هەتا ئێستا غەیری فامیلی یاخود خێزانی ئەسپەکان لە هیچ جیانەوەرێکی دیکە نەبووە هەموو ئەو جیانەوەرانی دیکە کە تاقی کراینەوە خراونە ناو حەشامات و خەڵکدا هەمیان تووشی سترێس و ترس و گەڕانەوە بووینە غەیری ئەسپەکان نەبی پاک و بێگەردی بۆ خوا سبحانه و تەعالا کە فەرمووی فەوەسەطنە بیهی جەمعە و هەروها توانای گەورەی سیەکانی بەراورد بە هەموو جیانەوەرەکانی دیکە توانای سیەکانی ئەسپەکان ئەوەندە بەهێزە ئەوەندە گەورەیە لە توانایدایە زیاتر لە 5 لتر هەوا ئالوگۆڕ بکاتن و زیاتر لە 55 لتر هەوا لە سیەکانی بەردەوام هەیە و بەردەوامی لە یەک حاڵەتی نەفەسدا 5 لتر هەوا ئالوگۆڕ پێدەکات بۆیە بەردەوام و لە ناوپۆشی یانی بۆ ئەوەی ئەو تەپوتۆز و غوبارانەی کە لەگەر هەناسە بۆ دەمی دەڕوە نەستە ناو ڕێڕەوەکانی هەناسەدا هەر هەموویان ناوپۆش کراون بە جۆرە خانەیەکی کوڵکدار تەنۆڵکە و تەنۆ هەرچی تەنۆڵکە و دەنکۆڵەی گەرد و هەوای هەمویان دەگەڕێنتەوە
و پاشان دی خاته و ناو سرینسک بوی برواته و ناو گده نست ناو ری روی هناسه که هناسه بوی هناسه هن تبکو تنکو کشه هناسه هن بو دروز بکاتن اوش بلگه چیتی که خواه سبحانه و تعالی قسمی خواد با صفتی لصفتکانی که ضبح بو اویش توانه هناسه و دنجی هناسه اسپکان لکات را کردن و حلمت بردن ده و تنانه درکو تی توانه فیربونی اسپکان لتو يجنو كان در توانان هي لمرو وكان فير بن ود توانن در برينا كاني وجه روي انساني بخوي النوا ولا دمتاوي خاونا كان يندزان خاونا كيسيان دويسيناوي وبس صفه رفتارك رازيه وبس رفتارك واكارك نارازيه تناند لدمتاوي خاونا كي دزاني كخاونا كي لي رازيه ياخذنا ول ياخذ لي توريا وهز بحالتي دروني سواريه كي سرتشري لك كلس حالتك دايا و كاتك القلق ودل الراوشية ترسي عن آرام يا أقلي يا متمانة بخبون أو أنا هرهموي دخوين توا كأوش لتواني راد بدري فيربونو تواني خوين نوي أسبكانا وهل وهستي بينين وهستي بون كردن زور زور هستي بينيني هستي بستيني هستي بون كردن للاي أسبكان زور زور زياترة تواني جي كإنسان لنوان بيستا بيس هرتز زهيوي پنزا و پنزا سيو سي هزار هرتز دنگا كان دا بيستي وهروها جيسككاني أسف بهويو ببوني بهجده معصول كو دتواني ببلي صدو هشتا بجوليني كبهويو همو دنگا كاني دورو بري همو هستو نستكان تناند لكاتي نستنيش دا هست بيدكاتن وتناند لك بنتواني بنين كاني زوزور فراوانا دتواني زوزور دورو بري زوزور بأساي بفراواني بغوشي سيساتو شص بلا هر هموي دورو بری خوی ببینیتن وارو ها بردوام حزب بونو برامی خواهنکشی دکا واتا خواهنکشی تناند لبهوی بونو برامی و دناسی تو بونو برامی خواهنکی دناسی تو که خواهنیتی یا خود خواهنی وینی صاحبینی او سواری یا خود سواری او نیا خالشتی که توانای نوازی اسب لآرامی اخری زولا کردنی ده يعني سبحان الله بپید توی جنوا درنزامی رفتار زانی اسبکان تاکه جانوری شیر دره که بیوینه و تاکن لصفت و خصلت و تایبن مدی او پری آرامی بیدنجی یعنی تواو اقریشی تواو ماتو پشودانشی درونی و جستهی و متمانه بخوبون تنها لأسبکان یعنی براور ناکره به جانورانی دی که خواه سبحانه و تعالی لقرآن ده باسی او صفتانه دکا الصافنات الجياد هم لها هم تفسير كان صافنات او اسبانا لكات الراوستان دا لسر سي بل رادا وستن يشيق لبلكاني بيشوان دخان سر سمي فلكي دي كان واتا اون دب آرامي اون دمت معنى بخوبون لكاتي بشودانو لكاتي اسراح داهن تواو هز بويدك كوا آرامي اقريشي تواويان ليدا بيندري وتواني راكرني وق اسبكان بوما شدور ديش ريك الصافينات الجياد وات او ارامي بخشا او ارامي اخرى دواتر يكسر بجياد او بري بهزيو توانا راكر دنيان هي خوي پروگا فرموي اذ عرض عليه بالعشي الصافينات الجياد خوي پروگا باز لا حد صفتي اسبكانك كيشان باس مانكر او بري خصلتي برل جواني آرامي وماتوا بيدنجي وأقري توابي أسبكان وهروها الجياد أو بريتوانا راكردن لو أسبانا دا وباشا أخوي قول فرمي كدواي أوي سليمان عليه السلام نيجي عصري بهوي زواني أو عرض أو نشان دا أو نماي شيء أسبكان ودرنكوت باشا بانجي كرنكوتي ردوها علي فطفق مسحا بسوق والأعناق فرمي بيهن بيان هن نولام وهندق للتفسير كان لبني إسرائيل يعني الإسرائيلات هنا كان كسليمان عليه السلام هستا وباس البريني أسبكان بالشمشير لقاسو قردني أسبكاني داوا والله براسي أوي كهيز بلغيش حديث إيش راسو دروز نيتنا أوي ورجي داوا لسر قروس بسرهاتي بني إسرائيل هاتوا والله أوي للسياقي والآداب وهسكوتي بيغمبران براسي ناوشي توكوا يشيك لبيغمبران بشمشير بكوتنا واسبكاني لقاتو لقردن يامدا بلكو فطفق مسحا واتك قرا ولا يوان بوي آرام ببنوا دستي بسر قردنو قاتكاني داهنان
بۆیە ئێستاش دەست لێدان یاخود دەست پێداهێنان لە ژیانی ئەسبدا زۆر زۆر گرنگە و ئەوانەی کە ئەسب بەخێو دەکەن و ئەوانەی کە پێیان دەگوترێت یەکێک لەوەی مەسحکردنە هەز بۆی هەز بە ئارامی بکەن هەز بە ناسینەوەی صاحێبەکانیان دەکەن و بەشێکی زۆر زۆر گرمە هەست کردن بە سۆز و خۆشەویستی و پەرۆشی خاوەنەکەی کاتێک خاوەنەکەی ئەو جۆرە مامەڵەیان لەگەرە بەدەست مەسحی گردن و ناوچەوان و بەتابەتی خوار گردنیان و هەروەها سەرپشت و ئەولا ئەولای قاچ و دەستەکانیان کەوا دەخوازی ئەسپەکان دەتوانن ویست و داخوازی خاوەنەکانیان تەنانەت بە مەسحی بەدەست پێداهێنانی لەشیان تێدەگەن و وەڵامیشیان بۆ دەبێتن وەکو لە توێژینەوەکان هاتیە لە کۆتاییدا پاک و بێگردی بۆ خوا سبحانەوە تەعالا خوای پەروەرگار چەند سیفەتێکی باس کرد و ئەو سیفەتانی کە سوێندی پێ خواردبوون لە قورئاندا هەر هەمووی ئاماژەی زانستی نهێنی زانستی تێدا بوو بۆەوەی ئەو سیفەتانە دەگمەن و ناوازن تەنها لە ئەسپەکاندا هەیە و هەروەها خوای پەروەرگار باس لە سیفەتە پڕ ناوازە و جوانیەکانی سولەیمان پێغەمبەری کرد کە ئەسڵافینال تولجیاد بوو تا ئەڵقێشی دیکە لە بەرنامەی شاهێریەکانی زانست بەخوای پەروەرگارتان دەستپێرین خواتان لەگەڵ

0: كتاب الجمعة، باب استعمال الدهن للجمعة، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نامي هيني جمعة بشي بكار هيناني رون بوسترشان كردن لهيني دا. سلمان فارسي رضي الله عنه ده فرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: او پیاوی لروج هینی دا خوی بشوریو تا بوی بکری خوی پاکو خاوین را گریو سرو ریشی خوی شانب کاتو رونی لقجی بدات، یعن لو بو نخوشی که هیتی خوی بون خوش بکات، اینجا لمال درچه بسرشانی کس باز نداد، لهر شوینه بوی کرانویجی سنتی کردو لپاشان جوی لوتار بگری، او اخوای گوره لگناه و تاوانی نیوان او هینی و هینی دا هاتوی دبوریت. باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبر خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسرتساو ديريو بر پرسیارتی خودتان بسر جیر دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلیل جیر دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کل جیر دستیان دای لمالو سامانی گورکیان. باب الغسل یوم الجمعه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خوي قوري لسرهمو مسلماني بالغ لحفتيك دا جارك خوي بشوات. باب الساعة التي في يوم الجمعة، وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي او كاتيل روجي هيني دا هيكن زيت دا جيرايا. ابو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بنده چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات اوا بيگومان پيدا دريت وبا 50 آماجي پيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. بشي او سورتي دخويندري لنويجي بياني روجي هيني ابو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لپاش سورتي فاتحة امدو سورتي دخوين الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان باب المشي الى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي للعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بوياد إخوة ودفرمي وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقه بو بري وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري وعطا فرموي حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتبان جنويج دا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيقا كي هل بسينيو خوي لجيقا أو دابنشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنك با أواقسي بيزيد كردوا
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین روش که خواری تیدا حالات بید روشی هینیه لو روشه دا آدم درست کراوو لو روشه دا خرای بهشتوو هر لو روشه دا لیکرای دروا و روشی دوائیش ناید تنها لروشی هینیه

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومز قوت دو خوششتن كسنتيشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرتصور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيق بونوا لإمام پنج خندني صورتي الكهف هركسي الروجي هيني صورتي كهف بخويني نوري چي بودا دجرسي باندازي نيوان هردو جمعكا ششم زور صلوات دان لسر پیغمبري خدا

باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروجي هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن.

0: هیچ کسیگ نیا کسلاوم لی بکاد الا خدای گور روحا کم بود جیاریتوا حتا ولامی صلاوه کید دموا.
1: باب الغسل یوم الجمعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني ابو هريره رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما في خوي گوري لسرهمو مسلماني چي بالغ لحفته يقدا جارك خوي بشوات.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هيني دا هيكن زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بندية چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيگمان پيدا دريد وبا پنزا آماجي پيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين ريلا ويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هينين ويجباني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويادي خوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها واتكاري بو كرد وريقه بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتبان جنويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي: پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيقا كي هل بسينيو خوي لجيقا أو دابنشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنك به أواقسي بيزيد كردوه.
1: پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركسي سنتك لا سنتكان زندوب كاتوه. اینجا خلچی کرده و بم سنت بکن بو او کسی های پاداش به اندازه پاداش یو کسی کرده و بم سنت کرده و بی اوی لا پاداش تی هیچ کامی چان کم کاته و لا کرده و کانی روژی جمعه: یکم خوشوردن، دوهم خوانوی سورتی الکهف، سه لابر کردنی جوانترین پوشاک، چوار خوبون خوش کردن، پینج زور دعا کردن لدعای عصر، ششم صلوات دان لسر پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
1: حوتم زور رویشتن بونیجی جمعه. هشتم سیوا کردن. پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی لا روشی هینی دا خوی بشواتو پیش وقت آماده بید بونیج با پیاده برواد نک بسواری لا امام نزیگ بیتوا جو بگریو قصی نابجه نکاد بو همو هنگاوی که خیرو پاداشتی یک سالی هیا که بروش بروشو بو بیتو باشویش شونویش بکات.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرحیم.

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومزقود دو خوششتن كسنتشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبة وخوبون خوش كردنو سرتصور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزي گونوا لإمام پينز خندني سورتي الكهف هر کسي روشي هيني سورتي كهف بخويني نوري چي بوداد جرسي باندازي نوان هر دو جمعكا ششم زور صلوات دان لسر پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم.

پیغمبر خو علی صلوات و سلام اگادر ما نکاد بو دنیا جی فرزکان دنیا جی جمعه بتایبت من غسل یوم الجمعه واغتسل ثم بكر وابتكر ثم مشى ولم يركب ثم دنا من الامام فاستمع ولم يلغو الكسي الى روجي جمعيا غسل بكاو خوشر دني سلشيش بكات بهر دوكيوا فاشان زوبر وابو نيجي جمعه بفيبر وسواري هيجتي نبي نزيشي امام بيتوا وهيج قصه نكاهتا نيجك ثواب بي بهمو هنگاوي شي برو نيجي جمعه رويشتوا كتب له أجر صلاة سنة أجر صلاتها وقيامها لروايتك صيامها وقيامها بهمو هنگاوشي نيجي صالك ورجي صالشي بون سراوة أمسر أو سار كواتاق الهزار هنگاو دور بي لنيجي جمعي أبو مزقود هزار صال نيج هزار سال روجود بونو سلام سر ولو سرش دقريته و هزار سال نوش و هزار سال روجود بقرا من راح في الساعة الأولى أو كسيلة ساتية كم دا لا ابن قيم لزاد المعادة أو يأوباس يكا احتمال سعاد دونيوي إيما بو ينظبت كافرمي هر كسيلة وكاتاب روح بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام وكوايا وشتيشي كربية قرباني او الى ساتي دواتر دابر و اوكوايا كمان قايشي كربيتا قرباني كواتا قال حزكي همو جمعيه قوشتيه وكيبا قرباني زورا ساتي دوام دبيتا مانقا سيام دبيتا مر شوارم دبيتا كالاشير و بينجميش دبيتا هيلكا

يكم ما نيصلاوات كردن شيا كاتي يلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ما نيت شيا اللهم صل على محمد صلاوي خدا لكسي واعتباس كردني أو بنديل عسمانا واعتتو دعاك كخدا استعيشي جواني بيغمبرك لعسمانا درودي خويل سر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد باش أقرتو صلاوات كرل بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو خدا لأسمان و دجار صلاو لتوكا بغمر من درودي خواهي لسر بأفرموه اگر كسي صلاواتك لسر من بدا او خدا ده صلاواتي لسر ده و ده هلي اسرتوا و ده بلجبر ذكرتوا كواتا اگر خدا صلاوت ليبكا او واتا استعيشتكا لنوان فريشتكانا او كسبب بختا كخدا صلاوي ليكا بيركرا ولمرودا و اگر روبدا بون من اگر كسي قناوي إبراهيم بيت بون مولا إبراهيم خرازي باپيري من باواي دابرين روشك تشي بو جمعو ببيني لنا مزقو تكيا ما مصاو تاريا هكا خوي كل بمزقو تكيا ما مصاو تاركي بوستيني ودستي بو راب كيشي بلي اللهم صلي على إبراهيم الخراز واتصلاوي خدا لإبراهيم خراز ونوشخنان هميان بلين آمين لناخي دليانوا باشان بيلينوا صلاوي خدا لإبراهيم خراز وبيلينوا اوان جبلن امين قمانا كيت قط اميلا بير بسيطة والجيانيا هرجيس باشا والله خلقان لما باشتر لدستان همو الراجع اوش صلاوي خدايا لسر بندكاني زور بي خلق لدستيانا چه لبر اوي صلاوات لجاني بيغمبرنا دان درودي خواي لسر كهو كاربو اوي خدا صلاوت لبكا نكتن ها اوان بلكو هوالش كي خوشتر جبريل سلامي خويلي بي بو هزو شكو مندية و كششصد بالي هيا تنها يك بالي اتواني روناشي خور لزوي بگري انفريش تبايا برزا خدا ويلي اكاد صلاود لابكا كاتي ام هوالا قيشتا پیغمبر دودي خويلة سر بي سوزده شكري بو خدا بر عبد الرحمن كوري عو فجارته و علي چوملاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوزده اكي زور درياجي بر پاشا فرموي جبرائيل هاد بولام بي فرموم هر كسك صلاوات بوبنيري ودعات بوبكا دعاي بوكم هر كسك صلاوات ليبكا صلاوي ليكم بويس وزي شكرم بو خدا بر نكتن ها واندا بلكو فريشتكانيش صلاوات ليكم صلاوي فريشتا بوبنديك واتا دعا كردني او فريشتي بوبنديا اكو خوي غرب خوي فرمي اي باور داران يادي خدا بكن وسپاس واستعيشي خدا بكن بيانان وإعواران چون كوا خداي صلاوتان ليكا لغل فريشتكانا خداي لتاريكي ودرتان هنت بروناكشي وخواي قورة برامر باورداران بسوز ومهربانا والله خداي قورة بسوز برامر ما فريشتكان بمليونان جار صلاوت ليكا ودعات بوكن واتا دعا بو ايما كان لاي پروردگار كنزيكن ليهم چي لما شيرين ترى زانا كان نرخي امان باش زانيوا لبر اوا زور كاري تكردون كاتكا كوتونة حالتشي اواوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به هات لای او بایی کوری کعب و پی فرمو خدا فرمانی پی کردوم که قرآنت لسر بخوانم او بایوتی خواهی گوره ناوی منی بردوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایوتی خدا ناوی منی بردو لعصمانا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایی چاوی پر لفرمیسک و دستی کر با گریان پیروزبایی لو کسا اکم که خواهی گوره ناوی بردو لسر به عصمانا کانوا والله او گوره ترین سر کوتنا باشا چی بکین اگر خدا صلاوی لیا کردین؟

لربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من

وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق به سبحانه وتعالى العظيم الحليم، حمدا أسأل الله لي ولكم بها الرفعة في الدرجات وملء الميزان، والله ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي جور الدواء ليكن بخاطرنا وجانا كاني لجناي هم ولاك من خوش به وضلوا درون من أودانك. يا ربي خواب من باريز لم دنيا ولا ناو جورا ولو روجيك كوين الربو خدمتي تو يا الله. الحمد لله لجيان مانا وقت هي وكات مان هي كخوا هدايات ماني داوا أي برين للدنيا وأي دين بخواي قوري متعال أوي ماوا ورياي ضل مان بين ورياي إخلاص مان بين شكم أو الزور مهم بور قرتني خوابو كردارا كان إنما يتقبل الله من المتقين. لا زنجر باسي التفكر واتابير كردنو دراسة كردنيش تكان بو نزيق مونوال أخوا خواهي قولة جل جلاله لقرآن باسي ذكرك وباسي تفكرك وثمان ذكر معلومة ناي خواد يعني تسبيحاتيك تمجيديك باسي خواك فكر جبيرك تولى مخلوقات خواه بوي بدقين يتخوش ويستي خواه بوي بير لمخلوقاتك عنيك. يعني مثلا سليمان عليه السلام بوهمو لو بايك هيتي خواهي قولة باسي ميرو ليبوك. داود عليه السلام بوهمو بلو بايك هيتي باسي آسني بوكا. پیغمبر نازدار صلى الله عليه وسلم بوهمو مقاميك لا إخوايا كتشي داواي ليكا بيركاتو لأرض و آسمان داواي ليكا تماشاي أرض و آسمان كا بو اوي قوري خوا جواني خوا وإتقاني خوا وناو جوانكاني خوا هموي لم كون أبيني سيري الدمي خوا ممكن أزانين خواي قورا خواني بيانا خواني قوتي بيانا لتشي كيف ارتكر دعوها كلمات كان ريسكيت وجوانيكي. علم الإنسان ما لم يعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أو فيرماني كردوا وشكان ريسكين وجوانيكين. علماء لن اگر جوري تاريك من هبه جوري تاريك هیچ تشكه كتانه به انسان كي نابينا و انسان كي خوان بينين بكينا ورا چه فرقه كا هیچ فرقه كا نابينا كا و تهريكي اي با چه تو جاوازه لغل نابينا كا با تشكي خور يا روشنائي كاتي روشنائي ده انجا زانيه من نابينا يا و بينا يا واضحة. واتا خواهي قورا نوري دانا لم دنيا ونوري شدانا ابو عقل عقل انسان سيري عاسمانكا سيري عرزكا لخواه پرسي اما كي کردو يتي خوت لخوت پرسي بوه جوابي خواه جار جار لقرآن جوابي فكري تو داتو والله الله خلق كل شيء بوه كأنه تو پرسي او شالي خواهي بچي عقل تروشنكا بوحي ام قرآن و وحی خواب و پیغمبران هات عقل کانی روشن کرد. اگنا استمن زور جالم اگر ایم بی قرآن بجاین لم دنیا بی پیغمبری خواه علیه سابس چی حسه که بو یکی مانگا پرستی یکی حشتر پرستی یکی خوی پرستی یکی جن پرستی یکی پیاه پرستی یکی پاره پرستی ام خواهی گوری متعالم پیغمبرانی نردم عقلانی من روشن کردو. إذا تو هر خود سيري مانغا بك أما ينوي بكي تخوا أخو مانغا تناني ندي تمري لبرسا إيه مشك كي تخوا أما شون شوني أما ليرب ودرك بزانا عقل شنو مهمة أجر وحي نبي هجنية أجر وحي روشناي كيتي شون نابيناك وبيناك لجورك التاريك روشناي بو بنايان بو جوازيان روشناي عقلش روحية بو يخواي قورا باسي امشتانک امرو ان شاء الله هندی واسی اسمانکین اسمان خوای گورا فرمی انتم اشد خلقا ام السماء یا باسک انظروا ماذا في السماوات وما في الارض. علماء جاری کم جالین ای خوا عرض دروس کر بلاوا یا اسمانی دروس کر بلاوا لم ایتی کی سخنا من انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکا
آسمان زود درست کرد. لم آیت. بس لآیت کی صورتی بقره و آیت کانی ترخوای جورا فرمیه و الذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء. عرضی پیش آسمان درست کرد. باشه کامنیان پیش کامنیان درست کرد. جمهوری ما مساکان من زنا کن. الان خواه بلا و عرضی درست کرد. خواه گوره پیش آسمان عرضی درست کرد. دعایی چوه ثم استوائی لسما. ببی مجاز و ببیت فهم و فکر. نه زنین چوانه. دعایی خواه آسمانی درست کرد. دوباره خواه گوره عرضی رازانو. لم آیتره والارض بعد ذالک دحاها. ای اعطاها البرنامج. الحیات. هموشتی که دا پی خواه گوره. بلوه ایم درست که خواهی گوره کانی کانی نه کانی که لکردستان ناوی ظلمه کانی که لعربستان ناوی گشتی ناوی ناوی هموشتی کلم دنیا خواه ناوی ناوی بلوه تو درست بکری خواه درستی کرد همو قدره فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائل باسی آسمانه که نمرو آسمان طبعا بچی وستیه خواه فرمه رفع السماء بغير عمد ترونها الام اسمانه من برسكر ده ببي او عمود لجيريبي بيري لبكرو ام اسمانه بچويسياي سگل ليو بپرسن بچويسيا هر كي قسيك كا بسواني علمي ان خنابي الله خوا قوتي كي ضغطي دروس كردو ام اسمانه ليوسانيه بضغطك اسمان ليوسياي عمود ني لجيري راستا بس ضغطي اسماني لو شو نغرتو بو ام ضغطي تعرف رني ام زخته هورکان ابا ام زخته ام هم اوی هورکان لاسمان هله گری ببی اوی تاثیر لاسمان ک زخت یک هی اسمان یلو شونه وسانی بملیم نا تخوارو بملیم مش نا چتبانو فپی یلن او او قوت خوایک او قوتی درس کردو ک اسمان یلو وسانی دلیل لسر او زور شته نایبینین یما اس علماء لن اگ میخه مسمار دانین لبان ام ورقي دسمن مغناطيسي لجيرو بجلينو مينكا اجلينتو يا ناجلينتو ميخكا اباشا خوديار ني تشوني جلينتو قوتي كيتيايا لمغناطيسا تنايبيني بس ايشي خويكا ام قوة الشيوي لما انا ام عصماني لو يقرتوا بويا السمكي بكار هنا علماء الانسان كان خوا فرمي سمكها سمك يعني الرفع للغة العربية سمك يعني برز كردن ويشد ببيع عمود خواء ويبكار هنا وبوي الآيات كي تتفسيري كالي رفع السماء بغير عمد ترونها خواي قولوا ويمالي سيري مبكن بوي سمن باسي كم شكم خوا خواي فرمي سيري كن بزانن سيد شون ويسياي سبحان الله أم عاسمانا بناءشا خواي فرمي بناها يعني بناء كراوا بناءش بو چي بكاريني شتيب نيتا ما شتيك وشتي بيغري واتا بردي بس بردي شي منطويه يا شتيك لو نوعه حوار خوي غور بس بناك يعني ام اسماني شت وش قيش دروس كردو اي شلون ناك تحدى عالمك على سيدي كمزان شقي كيتيايا اما شي سبيكاريك وصق لك وا يك شقي تاني حتى قيامه سيدي اسمان بكي شقي كيتانا دوني كشي لقيامه اخوي غور الله من شقيك ام بنا ليك جاك إذا السماء انشقت أم آسمانا بل كافي قيامت هموي ليك كمو هموي أكئر مخوارو فخواي قورا فرمي سير كان بزانا أم آسمانا من بوا دروس قل انظروا ماذا في السماوات هاوار چيه لم آسمانا أقر إنسان بير لما بكاتوا قوري خواي بوي دركوي مخلوقي خوا زور زورا جاء سبحان الله عليه سير كان رفعها بغير عمد بناها من غير خطأ ولا اتكلت دي ايما قرتو مانا اقا بريدين كي قريتو ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا وان زالتا اي بريدين اقر قبل برو ان امسكهما من احد كس اطواني بعاصمان بلي مكه وبيقري كس اشتوا اطواني بكا اما باسی گوری خواه که خواه باسی عظمتی خواه که باسی الله بیر کرو بیر لما نبکرو بیر لما نبکی تو ایتر بیرت بو شونی خراب نارو بیرت بو گناه نارو مثلا او علمانا الان گرکتا گناه بکی لشونی گناه بکی سقفی خواه بسر تو نبی کیو هی سقفی خواه بسر تو نبی
الله ما مصايا زيرق وتلبكاني وتي كش كلاشرك مبصر وري كس نيبيني الله قشتي روي سري بريه كيكنو ياك خويا ورديو الله قشتي وتي والله عمل لفلان جور او لفلان كولان او لفلان سوج ايوتي تو بصرت نوري وتي هر شي مكد لهر كيو قرام هر خوا تشاوي ليما توش وتتناوي كس بتبيني فادركت ان الله يراني كلاشرك يسر نوري بي. فأومنا الله لقال أومنا الله أنت ترشي فرقه هذا يفكر تيجي عقلك هذا جماعة خوي جوركاتي عثماني درس كت تاريكي بو زر تاريك بو عثمان خوي تاريك بو عرس تاريك بو نيواني عن تاريك بو هيش روش ناي كتيانة بو بابزن تاريكي زور ناخوشة براستي يكك لقرص كاني أم دنيا أو دنيا تاريكية حتى قربة شيء إنسان بي ناخوشة قرصان بو ناخوشة هم تنجا هم تاريكة تنياي لقرصان خود تنياي لو سوتشو تاريكش بويا عذاب قبر دو معنى دا ظلمات وظمات قشاردن وتاريكي ام دنيا همو تاريك بو تاريك كيتش تيك نوي ناوي روش ناي بي يسا بي تيرنا برجوتان عاصمان تاريك بي عرس تاريك بي نيوانيان تاريك بي بس نيا وروجة ما نبيني ما اختي بيني ما نموش تخاص بو اجينا الضلي قرأك خوي بقري دعای خوای گور روشنایی درست کرد جل جلاله نوری درست کرد دو مصدری دا پی لدو شنو روشنایی یکوه تسر ام دنیای هموی یک خور دو مانگ و شیوه مانگ هستیره کن به معنی خواه دنیای روشن کرده تو آیت که لسورت قصص فرمی قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون الله يقول خوا دنيا بردوام تاريكا بردوام شوبه كيف جغل لخوا روشنا يكتان بيدا قل إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه كيف جغل لخوا شوكتان داتي لكرباب خير نسر حدكي والله خوای گوره خور و مانگی درست کرد مانگش وک خور تیشکی هبو هیچ جوازی کن نبو وک خور گرمو تیشکی هبو مانگ دعای خواه به حکمه که خوی فجعلنا آیت اللیل فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهاری مبصره خوای گوره ببیت تشبیه مسح القمر فکان مرآتا روشنایکی لیسن بو آوینیک بس تیشکی خور دیتا عرض اي روج وكو خوي قرمو خورا فاليس خور اقا طاقة كيناي بدونن شان اتقي حمو روج فريشتا فوي بيكا حمو روج او خورا فريشتا هيا فوي بيكا بوي عرز نستويني او انا فوي بيكا قرميكا الى دا تا عرز نستويني اقا يك فوي زياتري بيبكا همو ما انجامده بين لمسر عرز واتا ام خورا گورا لدستی او فریشتانا بقدن کگن میک فوی پیکن ای شیطان چی پیکا شیطان خوی نصبکا اما تیب گین چکو ما حدیثی لسرا بو بانیان دوی نوشی بانی نوش کراهتیه دوی نوش عصر بو نوش مکروها الا لفرز نبه یا او نوشانی که حجت هی وکو تحیت المسجد بو چی امانه نو نوش کی لبرو او دوکاتا الشمس تکونو بین قرنی شیطان الله ابلیس دو شاخی هیا به معنا کی ام دو شاخه خوی برزکا سینگ درکا خلق لنا و دو شاخه کیش خور بینه اوانی سجده ابن بخور سجده لبینی دو قرنکی شیطان ایم بر بخور و پیغمبری خواب فرموی ناوی لو دو کاتا نوش بکن بعد الشروق ان بعد الفجر و قبل الغروب چکو من الشمس يشرق ويغرب بين قرني الشيطان لبين دو شاخكاني إبليس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتايسا أم آسمان جوانا خواي قورا أم تاريكي بچي نهلا بو خورو مانگن نهلا إيه سبحان الله عرض لكويا عرض نيوان خورو عرض مانگ هي لبريكي نيوان خورو عرض مانگ وستاوا أم مانجا أجر كامل بي لنيوانيانا يعني بشتا بين خورك وعرزك إتر
روجي يكم هلاله وكو هلال شون الله هلال قمر ام خوايا جل جلاله بو ام مانغا خاني دانا يك دو سي چوار پين شش حوت هش نو دا يانزا دو انزا سيانزا چوار دا كم لبه دو بارار چه تو بناو خانه كي بوله والقمر قدرناه منازله بو خوايا لتعلموا عدد السنين والحساب بو اوي بزانن امرو مانغي چنا روجي چنا وصالي چنا واتا مانگ خانی هەیە چه تناوی او خانی که چه تناوی بردمی خور بو عرض او ایگره بو ازانی امرو مانگی فلان و مانگی روژی فلان بو تسلسل ازانی یک دقا بوی نیه غلط بکا بوی لآیتکان اللہ والقمر قدرناه منازل لتعلم عدد السنین والحساب ای خور خور خوای گوره شروق و غروب دای بی ما خانكي ام جاي حتى او جاديك مانغ اروا لقال او جاديك خور اروا جاوازي بويا له والشمس تجري سارنا راني تجري تارنا والشمس تجري لمستقر لها سيوش القران بكارين راه رب المشرق والمغرب رب المشرقين والمغربين رب المشارق والمغارب وانيا هرسكي بكارين اخوا ألين المشرق والمغرب هي روجة مشرق اليوم وغرب وغروب اليوم رب المشرقين والمغربين هي مانجا رب المشرق الشهر الأول ونهاية الشهر ورب المشارق هي صالة وهي شروقك شمس خور إمروي لدوك ناكا وبعنيش لإمرو ناكا بو تسلسلارو بويا هاويني دايبيت زستاني دايبيت إسا هرم خورانية هرم عرزشنية ای بول لزستان سرده تشکی با قوت نیه لهاوین تشکی با قوته بو چی امیه فام ام شونه که اروا او خانیانه که انشیتو حموی دوری هی اما حموی بو خزمتی انسان کراو آسمانی تاریک روشن کرا دنیای خلق خوش بو حیاتی امش مباشرتن بس رهو تا خورو خور نوی او اگنی مانگش نوی او تغیانه که تسر خلق بويا ألين حتى ما كات يتواو كامل بيت ولا أو كات خوني إنسان قرمة بها في غنبر الله عليه الصلاة والسلام سيانزا وشواردا وبانزا بروجوبن حتى جنس إنسان بقوته به خوني قرمة به حتى أفرت من ضالي لو كات أبي وزوريني توب ألين لو كات كرت أبي أم قصانا هموي هي بابزان هموي شيء أصلي شرعي هي سيانزا وشواردا بانزا دعایی هم دوباره دیت خوارو هیدی هیدی خواهی گوره حتی مانگ لروجی چوارده و پانزه لشوی چوارده و پانزه لگل آوکانی ام دنیا تأثیری هی امواجی نو بحرکان لمانگ لمانگی کاتی چوارده مانگو سیانزه مانگو دوانزه لگل دو نو هشتو اوانا فرقی زور زوره هر برون سیر بحرکان کن حتی تقا تقی کانی کانی سر عرض برون سر کانی کان چی کانی هی لم سر عرضه لسیانزه و چوارده و پانزه مانگ سیری کن لگر روزه کانی ترسیری کن دنگی جوازه حرکتی جوازه خونی انسان جوازه خوا اما ام هم کونی بسته تا ام سلسله آیاتانی خوی جل جلاله بوی فرمی انظروا ماذا في السماوات والارض بوی فرمی والسماء ذات الحبوك حبوك زن چیه ایسا گتوم کلپل بدوری اوه دوری جوان نی دوری وانی بس هر فراغی تیایس ام قم صلاه چنه زیاد هر تیایی او خوايا ام اسماني بمعنى مجازكي دوراوا حبكك وحبكا يعني شلون بلين حمي كردو تقيك ابزانا يك نقطي تيابيني يك شخطي تيابيني ام تشاواني ايما ام عدسانا بمها مجوانيه لو هم شينا داينا شخطي تيابي شن كستان برشاوي نقطي رشاي او عدسك شخطي تيابي بلام او اسمانا يك شخطي تياني فما قد دقت بك يا اخوي جورا كيف صنع كيف ابدع بديع السماوات والارض خالق السماوات والارض رب السماوات والارض له ملك السماوات والارض حمي باسي جوري اخواك توانا ود صلاتي اخواك فقال لما بيركيتو سير اسمان جوانا كيبانت كسير رنجي كتشن جوانا تصور كان رنجي اسمان رجبي زورنا خوش بوزن رنجي اسمان رنگی که زور عجیبه دلکاتو ایسی هستی رکانی ناوی کن دلکاتو
هستيركاني ناوي علماء لن أو هستيراني وابين الآسمان هي ثابتة هيش ناجليته وكو سهيل وكو ثريا سهيل لجنوبة ثرياش لشمالة بو أمدوان ناجلين تخواي هستيركان ترى جليانو بس ما ناجلين أما ثابتنا الله يدنقن وستاو هستيره هي إوارة أكويتة إيش وقلوب دعي شون إنا كان موتوماتيكا قلوبة كانت خوش يكوجيتو بياني هي نا كوجيتو بحياتي نا كوجيتو هي كوجيتو الله أو دعانا من بو ثابت كرده بو شمال وجنوب بزانن حتى أو خلقه قم نبي سير عصمان يانا كرد سهيل يانا بيني أيانزاني لجنوب أيقر ثريان ببيني أيانزاني لشمال بو يجعل لكم النجومة لتهتدوا بها بوي الرجال كان ويلنا كان بزاني للشمالي للجنوبي لكيو استاري استش أمها مقمر صناعية أمها متيار أنا فرن أمها مشتي لم دنيا بم تكنولوجيا ربط حميد بس راو توانو وأنا زان تكنولوجيا تطوري كده ببيو الثريا والسهيل وهستير شيء نامني بوي خوي جورو استرجع ككوكب دري أكستيتو أكوجيتو هذا خلق الله سبحانه وتعالى هستير كان شرب معلوماتي برزنا علماء لن سي إشي هي يكب زينة شن جوان عاصمان جوان كرتو سا عاصمان رش بيه وطمان زور ناشينة ايقا بيه هستيره بيه كوا بيه بيه هستيره الروش نايت يعني آمين اما الزينة بو يفرمي لقد زينا السماء الدنيا بمصابيحة وجعلناها دوم إشي رجوما للشياطين او هستيراني داما ناوة هر شيطاني معلوماتك لسري وتزل لبيه وإيستينين يما حمو صواريخي عبر قارات ينبيا إلى مخلوقات غيبية لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى أوان ليذن استن وحفظا أخوا فرمي الله وهستيرانا من دانا ويو باريز إلى مسرارس خلقي هو بعقل شيء هستيرا برستي ودائنا وتو بباريز أما يبرستي أواني واي بينن لجريدة كان كم هنا كم نجمة بردو كيلة ثورية كيلة فلان كي خريك يم بعقلية أي سيم هداية واتايا كم زينة دوم حفظا ورجوما سيمش هداية للناس أما أسمان عجيبة أما شون بلين فيض من غيظ دس ما درزيك ما كده ناو بحركة في السماء بزان شي هيتايا أما أسمان هموي أما اشتكي زور بسيط أو مانك أو خور أو هستيركان او خوی چون تو درس کرده مسافه کی نبی، بچی و سیاهیم آسمانه. لقیامت آخوای گوره درگایی تیادانه. ام آسمانه همی درگان، همو آسمانه درگایی تیه. درگای آسمانی خومن حالا بان بیت المقدس، ام هم مشرکه بینن، همی لبیه، عروج لبیه. پیغمبری خواه لبان بیت المقدس و صلی الله علیه و سلم خوای بات بان. بوله اوسع ابواب السماء باب المعراج. سبحان الله لبان باب المعراج پیغمبري خواه كي بيني و اسرافيل بيني و لبان باب المعراج اسرافيل بيني و بوخه كبه دسيو بو يعني كاتي فوي بيكا لبان اقصى و فو اكري ام دنيا كاوله بي بو يبيلن لأول الحشر ارض المحشر سوريايا فلسطينة اسرائيل اردنا علين موصل شيتيايا او منطقة بيلن شام ام خلقه لبي كوبيتو بوخه كش لو عصمانه ولا يدري ام خلقه ليرا كاوله بي او وقت كاوله بي من ما ان شاء الله يك مسلمان نماو يكس نماو لسر عزب لا اله الا الله او رجي ام واي سباك فو بقا بس كافر لسر عرزه بلا ام خو هم يعني كو كردت ولو شوينه ان جاء اسراف الامر بيكا بقا كفوي بيكا خو بنا بدات رام عرزه هيشي بسر هيش بنا مني نا اسمان نارس ان شاء الله خو يقول لرجي قيامه رومانس بيكا وسر گردان ماناك يا ربي خويا هرچی منود بود تو به خالص به علمانی ورگری هرچی غلط بود اینی امیو هرچی راست این شریعت جوانه که خواه خواه بخاطر ناو جوانه کنی دل من خوش کابم دینه و دیندار من کابم شریعته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه خوشویستان صلاوی خوای پروردگار تان لسر بیت دچین خزمتی فرموده کی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد سناو سباسي زور بو پروردگار من، صلاة وسلام ورحمات پروردگار لسرجاني پاچي پيشوامان گورو خوشويستمان پیغمبرمان صلى الله عليه وسلم بزيو رحمتي خوال صحابي برئيس لآل بيت شون كوتوان وخوشويستاني او به تاكو روزي قيامي بزيو رحمتي خوال ميواناني مالي پروردگار لم كاتدا لم مالدا دعا ذكين بتايبتي ايما وهمو مسلمانان. يا الله لغناها كان من خوش بي، لغناها موداي كباب من خوش بي، لغناها مردو كان من خوش بي، رحم بزين دو كان من كي شفاين خوش كان من منيري. آمين والحمد لله رب العالمين. مسلماناني برئيس لجرنا ونشاني أثر العبادات على الفرد والمجتمع لم تار لخزمتان دبين كاريغري خوابرستي لا سر تاكو كوملغا بزانی مکا عبادت دکین هر هند تقوسا ریاضیا کنوش دکین نه هند اشتی زور عظیم کمال اشتی عظیم و گور العبادت دایا. اگر بسین خدمت قرآن خوای پروردگار به پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و سلم اتلو ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. رب العالمين ببيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم دفرمي بخوي نوا كاري بيبكا لكتاب لقرآن أو يوحيك بوتاتوا ونويش بكا سكنويش لفاحشة ولمنكر ولقناه ولزناه لها مشتكان دمان بارزي بویا یه چیل زنان دلای اگر نیجک، او دبی او کاریگریه بیه. اگر نیجک لبهتان، لب غیبا، لنا نارچیکان، لدرو، لشتی، زمانی خراب، لجنا، لتوان، لزینا، لخدعا، لفرن نتجر تو، اون نیجکی به روحه، هیکلکه و کتیمثالک. بويا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر دبي أوا أو فهمان لا إما هبه أجر تماشي بيشين ساك كان ممكن كاتي كنوج يان كردوا هيا أوندا خشوعي هب ولا ناون وجكا كاري جري عبادة لسري تأثيرك يا وهابوا أوندا هستي لخوي بريوا بملكسي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اهون ذا خشوعي هوا تيل سلسلين اشتوتوا وان زانيوا هيكليكا زين العابدين نوي امامي علي كر امامي حسين خوالا ميان رازي به دفرمي كاتي كلناو نيجد به مالی ئاگری تێبەردەبێ ماڵ پێی دەڵێن ماڵەکەت سوتا ئاگای لێ نییە کاتێکە نوێژەکەی تەواو دەکا دەڵێن چەندمان بانک کردی لە ناو نوێژدا بووی ماڵەکەت هەمووی سوتا ئاگری تێبەر بوو بەڵێ ئاگرێک کە زۆر گەورەترە لە ئاگری دنیا ئەو ئاگری ماڵەکەمی لەبیر بردمەوە کاریگەری عیبادەت ئەو هاە نابێ ئینسان نوێژ بکە بەڵام ئەو نوێژە کوا سوودەکەی لەکوێ ئەگەر نوێژ ئەوها بکەین دو ئەوە زەکات کاتێک کە زەکات دەدەین کاریگەری لەسەرمان چییە لە بەخیلی ڕزگارمان دەکا لەو ماڵەی کە تحبون المال حبا جما ماڵ زۆر خۆشەویستە لەو کاتەدا ئەو زەکاتەوان لێ دەکا خوای رب العالمین فەرمووی خذ من ئەموالهم تۆ ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم لە ماڵیان سەدەقة وەربگرە زەکات تطهرهم بها وتزكي پاچیان بکاتەوە تەزکیان بکە لە گوناه زەکات ئەوەیە
1: بیسەرانی ئازیز
2: بیسەرانی
1: ئازیز کاتی بانگی نیوەڕۆیە بەکاتی هەولێر و دەوروبەری
2: الله

0: وعدته
1: لا بخلي رزقار الذكاء ساو شنوشي انسان نايل مالك اخوابي بخشيوا ام زكاته كاريغري لسر عبد لسر عبادته ويا دبي بزاني كخوا رزي لتونا ومالي داوتيا مالك نابي بخلي بيبري نابي اوها بيجري وكل صحابي بريز خواليان راضي به كي ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه بشو بروج بنهيني باشكرا لبرساوي خلشي دعوة كروجو دقري الصوم جنة في غمر ما عند فرمي صلى الله عليه وسلم روجو قلغانة قلغانة إذا كان الصوم يوم أحدكم كسق لإيوة بروجوة باقسين عرق نكا وهروا من لم يدع القول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه کسی بر روزوا روزو دگری زمانی لهیز نپارزه، تأوی لهیز نپارزه. پیغمبر من دفترمی سال الله و علیه سب خوابی ویستی بوانی او خوردنو خوردنوی لخوی قدر غبک. روزو که بر روح و هروها لقربانی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. خوا خو گوشتی ناوی و هروها ام خوانی ناوی خوا تقوای دبی. زانی او مالک خوا دعوتی به تو آماده ای لپینای خوا بیکه به قربانی که ابراهیم زرجی خوی کرد به قربانی اما از مفهومی که کدبه بزنین ل زکات دا ل بخشین دا ل روزو دا و هر وها کاتی حز دکی اثر عبادت دبه ل ناو ایم دا او کاری گریانه هبه پیغمبر من فرمی صلی الله علیه وسلم حاجی کان لگا آنی عمره دکن وفدی خوان خوا دعوتی کردون آوان جوابیان دعوت وا آوان اشت دعوت بکن الله زیب زید که و هر وها من حجه فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه او رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه با پاریش حلال با مالش حلال حج دکا هیز لادان اگنا که شتی منکر و بیشرعی نا که دفرمه کاته کدیتا و او کاته لدائی چی خوی بو او ها پاک بو تو لگونا اما اثری عباداتا بلام ایم سودی لیور ناگرین کاته که رزم شیطان دکی معنا ایوانی خوتو او بردل لو سیمان توی او شتی که تیمثالی که معنا سون امن او ها رزم او شیطان دکم او ها رزم شیطان دکم و بقسینا کم إطاعيناكم ناهلن فيرم لبكا ناهلن مبخلطيني أويا أقناتو بردك ببردك دابدي سيا أما تمثيل إبراهيم سلام إخوائي لسر بي إكريتي إخزانيتي كشيطان دا سي لسي شوينوا إما كيسا شيطان لوي الرزم دكري معنى أويا من بخسرناكم إطاعدناكم موافقدناكم لبروي إن الشيطان للإنسان عدو مبين لكم عدو فاتخذوه عدوا أولا مفهومي رزم الشيطان شوينوار كاريغري عبادته كاتك ديمزقو دسي مالي خوا بوسي دسي بو ويك خوالي تخوش به دبي كاريغري أم عبادتانا أهبه لسرمان دا بوي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم داوائي لكردين كوا ايما كاتك عبادت دكين او عبادتا دبه کاریگری لسرمان هبه نوش دکی کاریگری نوش لسر به روزو دگری کاریگری لسر به زکات ددی حج دکی بلام ایما زور بداخوا دبینین آیا ایما نوش دکم نوش چی بی روح نیا هشتا هر لناو مزگو تا دست دکا بغیبت هشتا لناو مزگو تا نوش دکی کدکا نگبوی کبچه كبيغمبر من صلى الله عليه وسلم ببلال دفرمو أريحنا بها يا بلال هي من دلخوشك ببانقك ببانق دانك دلخوش دبي إساد الله أن يوجكم لكل دكما وكوي بارك بلسري نا وجعلت قرة عيني في الصلاة نوري ساوكانم لنا ونوجده يا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دبي إما أكاري قريها بي رمضان دی قدر دی کاریگری لسرمانیه بر روزو دبین کاریگری لسرمانیه سنجار امامان دوباره کردوتو عمره دکاین کاریګری له سرمانیا عمره دکا حز دکا میراتی خوشککی ناده عمره دکا حز دکا بل ملمالی حلال ناګرتو عجبات نیجبکی قران ده فرمی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر لزنا ذات فارزه لغناه ذات فارزه لغيبت لبهتان لنا راسي ودرو تكرم لروي برستان مزغوت اي باشا او خلقي او شتانه ذاك او بهزار يمون في ريلي ذكري خو من يشكار خو من يشكوينا حزي كردوا عمري كردوا بلام بداخل كاريغري عباده بوشويا لسري من ايش كل سلف كاتك نيجي كردوا يعني حسابه وي كردوا للاي راستم بهشت وللاي سفشم دوزخه بزانم سي كاريغري لسر ما بوا بترسي بو او شوينا داوا بو كي مشتاق بي بو اوزيا كبهشت كما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنبي سوا تاوني ديوا بخيالي كز داناتوا او كاريغري عبادته دبي ايما بزان كاريغري عبادت كان يوجدك نجكت بروح نبي نجك كمان بروح نبي نجك نبي هروا بسيدي دي لكل خومي بكمو نا عادتني عبادته عباد قورتين عبادت نيجا زكات ددي ظلي هجار كان خوش دكي بي دل خوش با بدعاء فقير زاري واي خوي قورلت خوش دبي روجو دغري لبيني خوت وخو همو حشت حلال كان نخوت قد غدكي بو سكم ليم حرام كراوا حرام كان جوايا شتي حلال لخوت حرام دكي اي چون بروجو دبي حرام دخوي چون بروجو دبي لبازار فيل دكي لتراز وكد لتشاند لبيواند لقسا كردند فعل كردند لقال مسلمان بوي براسي دبي مكا او عبادتنا دكين كاريغري من كاريغري لسلمان هبه تأثيراتي هبه بلان بداخل السردمي اما او تأثيرات النماوة لبر اويكوا بوشويك پروردگار داوالي كردوين او هانيا عبادت كان من زوريان اتصال بيوانده كمان لقى الله بهزنيا لگ دنیا کبرا اگر لناو نوشیش داره زاری واهیا با خوی گوتوی تی خواب آخران نوش کم کم جلوی اخبار کر را بگیرم نوش کی خیره دکه ل و تاری جمعه ما مستعد سرگ یک بی بیز دقه بی کات بیز دقه هواری لیال دسته بلام بدیار یک فلم و آماده دو ساعت داره بنشه کلا یا ضر و لا انفع هیچ استفاده نیه بلام لمالی خوا لو کات دا حتی نقل مالی خوا كاتي باسي صالح كان دكي مجلس كاني ايما كاري غريب بوني غيبت اگر بها تاستا همو ماني ماليوران دكي پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم كخاتو عائجي دايك من باسي حفصة دكا كبس بجني كرتا دفرمي قصية كتكر بيخينا وبحر وبوغني دكا مالكاني ايما مجلس كان من تنانا لمالي خوا زاري واهي ويدا بي ام كاري غريب لخو من زندوب كينوا نوجکان من بنوجشی روح به اتصال به زکات من حس کردن من روزو گرتن من امانه هموی دب بین خومن و پروردگار چوکه بابزانین مسلمانینا او دنیا کمن هم من درو ها عزیزکان من یک بیگ لپیرسای خومن درونو به زمان دلین دب اگدار بینکه اوندی لپیشمانه اوندی کرومانه روشتو منچینا زور به اوی ما وقت زور زور کمه اگه داری خومن بین کرده وکانی خومن بین کاریگری عبادت لسرمانه به وکو رزایی چی برایانه و تکایک داواده کم که پیش هموتان لخوم داواده کم با عبادت تأثیری لسرمانه به کاریگری لسرمانه به تو که سزده دوی معنی چیه خور ریاضه نیده که سزده شونه چی برزد که لهمو لاشت برستره لسزده دایدنه بو الله يعني خواه من التزام بفرماني تو دكم سزدت بودا بم اتو قوري مني عبادتت بودا كم بويا پیغمبر من فرمي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء لهم كاتي نزيكت الله لكاتي سزدي بويا زور دعابك ان شاء الله همو من پیدات سنوائك بخو من دكين و کودلای محاسبه ای لگال خومن کاریگری او عبادتانا لبینی ایمو لبینی پروردگار ولر ناو مجتمع و کمالگا کاریگری دسرمانده بی لخوای گورده پاری نوا الله يا ربنا لقناها كان من خوش بي يا الله لقناها هي مودا كباب من خوش بي لقناها مردو كان من خوش بي رحم مزيندو كان مام كي شفاينا خوش كان مام بنيري بتابتي او برابر زيك عمليات كرا او بي استي بدعايا همتان دعاي بوكن يا ربي خويا رحم با مردو كان مام كي كسيكي نزيكي امو لم روزانه وفاتي كر قرايه وخدمه پروردگار دعاي خيري بوكن خوای گور لی خوش به لویش خوش به لمرد هم ما خوش به یا الله لد پارینو ولاتی یمن اجتماعی یمن کردستانی بلنا خوشی به پارزی لا بلا به پارزی لا مصیبت به پارزی یا الله لد پارینو رحم به پیرکان مام کی هدایت گنزکان مام دی خوشک کان من دا مزراو دا پوشراو کی یا الله بو خاطر اسم عظمت نا و زوانه کانت صفت برزکانت ام زم عیل مالی توین كانت دسينا ذلك لقناه هم من خوش بوبي يا ربي خواه لو كسانا من حساب بكي كزائزيك لم روز الزمعة في ما عنده ذلك من خوش بي يا الله كسانا لير عبادت ذكا نوش ذكا يا ربي لقناه وان خوش بي اواني السبب بدرس كدني اما ليتو لبهاش دا قصري قولت ريان ملسبكي يا الله كسانا كمندال يعني يبي مندال مندال يعني ببخشي اواني قرزار القرز يعني سلاب دي اواني بسكنن بيان كي بخاواني مالي خوايان يا ربي خوايا عقبت خير مامكي لنا خوشي لعذاب قبر ايمو مسلمانا بباريزي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه
0: دنجي اسلام دنجي بزوتنوي اسلاميه لكردستان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي ايرادنجي اسلاما راديوي هولير

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله يا أخوة، في المساجد بعد التسليم من صلاة الفجر والمغرب نسمع المصلين جميعا في صوت واحد يرددون هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يقولونها 10 مرات. لماذا هذا الذكر؟ ما هو سر هذا الذكر؟ ما هو فضله وقوته؟ اسمعوا يا أخوة إلى الفضل العظيم لهذا الذكر، ولعل الكثير منكم لم يسمع هذه الأحاديث الصحيحة. اسمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم، يعني في محله بعد الصلاة، لم يتحرك ولم يتكلم في أي أمر من أمور الدنيا، من قال بعد صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل مرة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم. الله أكبر، انظروا إلى الفضل العظيم والقوة. وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، على إثر المغرب، يعني بعد المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات، حسنه الألباني. وكن له مسلحة، يعني الله جل وعلا يبعث لهذا المؤمن هذا الذاكر ملائكة مسلحة تحميه وتحرسه وتحفظه من الشياطين، يعني يقولها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. كلمة لا إله إلا الله قامت من أجلها السماوات والأرض، أقوى كلمة في الوجود وأعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: من رحمة الله بك، وهذا من أعظم الأسباب أن يرزقك الله ضمير الحي، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أعظم سبب أن يرزقك الله تلك الوخزة التي تجدها في داخلك كلما فعلت معصية أو وقعت في خطيئة. كنت أقرأ في حديث الثلاثة الذين تخلفوا، من أشد الأشياء التي سرقت عيني في الحديث وكله يعني عظة وعبرة، كعب بن مالك يعبر عن صاحبي ماذا صنع بعد أن وقع منهما ذلك التخلف والمعصية. قال: أما صاحبي فاستكانا وقعد في بيتهما يبكيان. شوف، وقعد في بيتهما يبكيان، كلما تذكر خطيئته انكسر قلبه، فوجد ألما في داخله، فصبت عينه دمعا مما يجد في نفسه من ألم وأوجاع بسبب تلك الخطيئة التي لابسها يوما. لما جاءت امرأة هلال بن أمية تريد أن تستأذن النبي في خدمة هلال، شيخ كبير ما يقوم على حاجات نفسه، تبوح للنبي عليه الصلاة والسلام بماذا هو أو ما هو حال هلال بعد أن وقع في تلك الخطيئة. قالت: والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى الآن، ما جفت له عين ولا دمع، ضمير حي وألم يجده الإنسان في نفسه، وحياة من الله جل وعلا يكسو قلبه وفؤاده إذا وقع في خطيئة ومعصية بارز بها ربه جل وعلا. كنت أتذكر المرأة الغامدية كيف استطاعت أن تبوح بخطيئتها. يعني المرأة الغامدية كانت تحمل في بطنها ولدا من الحرام من الزنا، كيف استطاعت أن تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه إقامة الحد وفي بطنها ولد من الحرام؟ يعني كما يقال فضيحة سيعلم بها الجميع. ما الدافع الرئيس الذي غيب عنها كل تلك الاعتبارات وأبقى في داخلها؟ فقط الله والدار الآخر. كيف استطعت المرأة الغامدية أن تصل إلى هذا الحد، أن تأتي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقول أصبت حدا؟ سبحان الله، الإنسان أحيانا قد يجد ألما في داخله في أول ساعات معصيته، لكن المرأة الغامدية الألم هذا ولود في فؤادها يتجدد في كل سنياتها التي قضتها بعد أن أصابت تلك الخطيئة. تخيل، رجعت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعي حتى تضعي لأنت والدين. 9 أشهر وفؤادها يحترق من الداخل إذا تذكرت تلك الخطيئة والمعصية. اللهم اغفر لنا خطيئتنا يا ذا الجلال والإكرام، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 9 أشهر وقلبها يتقطع ألما كلما تذكرت تلك المعصية، وأصبحت في حياء من الله جل وعلا حينما استحضرت مقام ربها العظيم سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو. سبحان الله العظيم. فلما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت، قال: ارجع حتى تفطميه. ولدها بين يديها ويلقم ثديها، ما نسيت تلك المعصية وما غاب عن بالها تلك الخطيئة، ما زال فؤادها ينضج ألما إذا تذكرت تلك السيئة التي يوم من الأيام تلبست بها. حتى جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت من فطامه، نسيت ولدها وجنينها وقطعة منها، وما تذكرت إلا الله والدار الآخرة، ما خافت الموت ولا ترهبت أن تفارق الحياة إذا تذكرت مقام ربها والحياء منه جل وعلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، حتى قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها الحد. سبحان الله العظيم. الإنسان مما يدعو للتوبة حقيقة من الأسباب الرئيسية جدا هو تذكر نعم الله جل وعلا وآلاء الله سبحانه وتعالى عليه. وأنت تواقع المعصية الله يزيدك نعمة ويوصل إليك آلاء. الهواء الذي تتنفس حينما تواقع الخطيئة من أين جاءك؟ جوارحك التي تحركت في معصية الله من الذي حركها؟ يدك التي كانت تباشر السيئة من الذي قدمها وأخرها ورفعها ونزلها؟ من؟ بل أعظم من ذلك كل، من الذي سترك وأنت في معصية الله؟ من؟ أليس الله قادر أن يرسل لك ما يفضحك ويجعلك حديث الناس؟ من الذي سفرك وكفاك ذلك؟ من؟ أليس الله جل وعلا؟ الله يذكر نبيه نعمه. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. إذا تذكرت نعم الله زاد حياؤك من الله، ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وسرك؟ يا أخي كلما تذكرت نعم الله جل وعلا كسى قلبك تلك الكسرة التي تجدها، والشعور الذي يعني يفوح من صدرك إذا تذكرت كيف تصلك وتبلغك تلك النعم من ربك جل وعلا وأنت ما زلت تمشي في خطيئة الله، والله يسترك ويزيدك فضلا وسترا وعافية. يا لرب من الستير الحي سبحانه وتعالى. إذا تذكرت هذا زاد قلبك إقبالا على ربك وحبا لخالقك واعترافا بفضل مولاك وسيدك، فدعاك ذلك أن تتوب وأن تؤوب علك أن تفوز بنعم العبد إنه أواب.
1: الحمد لله على كل حال. إن أغلقت أبواب المساجد لسلامتنا، فلا زالت أبواب السماء تفتح وصوت الأذان يصدح.

من فضائل الأعمال في ملتنا وشريعتنا ومن الأمور التي يؤجر الإنسان عليها لو احتسب الأجر عند الله عز وجل التي يمر عليها الإنسان أحيانا في طريقه أثناء عمله وهو راجع إلى المنزل أو ذاهب إلى المسجد أو لقضاء حاجة، ربما يرى في الطريق بعض الضعفاء. يرى الإنسان أحيانا رجلا كبيرا بالسن ربما يتكئ على عصا لا يستطيع أن يمشي فيتوقف ليركبه معه ويوصله إلى مكانه لله عز وجل. أو يرى الإنسان أحيانا امرأة عجوزا تحمل أغراضا وعندها أطفالها فيعينها ويحمل عنها متاعها. أو ربما أحيانا يرى الواحد منا رجلا كبيرا بالسن تعطلت سيارته، أو امرأة توقفت سيارتها لا تستطيع أن تصلحها أو تمضي بها، أو عائلة بأكملها انقطعت بهم الطريق فتعطل مركبهم ولم يستطيعوا أن يواصلوا. هؤلاء الضعفاء من نوى الأجر عند الله ونزل ليساعدهم لا يحتسب الأجر إلا من الله جل وعلا، فله أجر عظيم عند الله. أحيانا يرى الواحد منا رجلا أعمى يريد أن يعبر الطريق، أحيانا يرى الواحد منا رجلا معاقا أو امرأة صاحبة احتياجات خاصة تريد أن تصل إلى مكان أو توقف سيارتها في مكان فيفسح لها الطريق ويخرج سيارته من أجلها أو من أجله أو لهذا الضعيف أو لذلك المسكين. يقول الله عز وجل: وتعاونوا ليعن بعضكم بعضا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ صريح أن من الصدقات أن تعين الرجل على دابته، يعني تحمله على مركبه، سيارة، باص، قطار، طائرة يريد أن يركب لكنه ما يقدر فتعينه على دابته أو تحمل متاعه عليها. كم نرى في الطريق أحيانا نخرج من سوق، من مركز تجاري، في الطريق أحيانا نرى بعض كبار السن أحيانا عنده أغراض يريد أن يضعها بالسيارة أو فوق السيارة لكنه ما يستطيع. أين الذين يريدون الأجر؟ أين الذين يبحثون عن الفضيلة؟ أين هؤلاء الذين يتلمسون الحسنات يبحثون عنها في المساجد ويسافرون إليها؟ هذا موطن للصدقات، هذا باب من باب الفضائل، هذا مورد من موارد الأجر. لكن أين المتنافسون؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين، يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. من رحمتنا بأهل الإيمان أننا إذا رأينا ضعيفا أعناه ومحتاجا سددنا حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تلك أرملة وهذه عجوز وهذا مسكين وذاك شيخ كبير وهذا ضعيف وهذا لا يستطيع أن يعمل هذا العمل، فتعين هذا وتساعد ذاك وتسد حاجة هذا. الراحمون يرحمهم الرحمن. مساعدة الضعفاء في المجتمع من فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق التي حثت الشريعة عليها. انظر ماذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم من الأيام يخرج بعد صلاة الفجر يذهب، عمر ينظر إليه: وين رايح أبو بكر؟ اليوم الثاني، اليوم الثالث. أبو بكر وهو الخليفة يخرج بعد الفجر يغيب، فإذا بعمر الذي يتنافس معه في الخيرات يبحث عن أبي بكر الصديق، أين يذهب أبو بكر؟ فإذا هو يذهب إلى بيت أبو بكر، يدخل في كوخ بيت قديم في ناحية المدينة. عمر بن الخطاب عرف مكان البيت لكن لا يدري
لما يذهب أبو بكر إلى هذا البيت؟ لا بد أنه موطن من مواطن الطاعة، فضل من فضائل الأعمال. أبو بكر ما يفعل إلا الخير. يقول: فإذا بعمر يسأل ويستأذن في الضحى ويدخل البيت، فإذا امرأة عجوز على الأرض جالسة مسكينة ضعيفة مشلولة، فسألها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا أماه يا أماه، ما هذا، من هذا الذي يدخل عليك كل يوم وما يصنع عندك؟ قالت: والله يا بني لا أعرفه. ما تعرف أبو بكر؟ ما تعلم أنه الخليفة، أنه الحاكم؟ قالت: والله يا بني لا أعرفه. قال عمر: وما يصنع عندك يا أماه؟ قالت: يأتيني كل يوم يكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويصنع طعامنا. أبو بكر الصديق علم أن هناك امرأة عجوز ضعيفة مسكينة لا أحد عندها في هذه الدنيا، فتكفل هو، تكفل هو بهذه الضعيفة، بهذه المسكينة، بهذه المحتاجة لمن يعينها. تكفل بها من؟ أبو بكر الصديق، لأنه ينتظر الوعد. من كان في عون أخيه والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، لأنه يستجيب لقول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شاب فتي قوي في طريقه في حر الظهيرة، وربما كان صائما، وربما عنده موعد، وربما هو مهموم، في طريقه رأى شيخا كبيرا يبدل إطارات سيارته، المسكين رجل كبير بالسن في سن والده، فإذا به يقف سيارته وينزل منها لتصيبه الشمس ويعرق الجسد ويتعب، ويعين هذا الشيخ الكبير في تبديل إطار سيارته. والله إنها من أجل الأعمال ومن عظائم الأمور ومن فضائل هذا الدين أن يعين الرجل غيره، وتعين المرأة أختها، أن يعين الناس بعضهم بعضا. المؤمنون كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يعين تلك المرأة أو هذا الرجل فإنه لا يريد إثما ولا يريد شيئا من أمور الدنيا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الأعمال بالنيات. من رأى امرأة عجوزا تحمل أمتعة لا تستطيع حملها، قال لها: يا أم أحملها عنك؟ لا يريد بذلك شيئا منها، إنما يريد وجه الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، فيحمل أمتعتها ويعين ذاك ويساعد هذا ويفرج عن هذا المكروب. هذا الإنسان إذا كان بهذه النية الصافية وإذا كان بهذه الأخلاق العظيمة فقد حاز على فضائل الأعمال، فضائل كثيرة في هذا الدين، أينا يغتنمها ليحصل على الأجر عند الله جل وعلا.

شوف القصة الغريبة العجيبة. محمد بن المنكدر أحد العلماء الصالحين يوم من الأيام يقول استسقى أهل المدينة، أهل المدينة طلبوا المطر وما نزل، مطر ما نزل من السماء، طلبوا المطر الصالحون ما أنزل الله لهم المطر. يقول وفجأة كنت في المسجد في الليل، مسجد المدينة، تخيلوا المسجد القديم في زمن تابع التابعين يعني قبل 1200 سنة تقريبا. يقول كنت جالسا في الليل، يقول لي وحدي ظلمة، يقول دخل علي رجل لا أعرفه، ما عرفته، لم يرني، ما شافني الرجل، ما شاف ابن المنكدر، ما شاف، ما رأى أبا عبد الله، يقول لم يرني. يقول فدخل في المسجد وكبر وصلى، يقول وضع رداءه وصلى، هو ما قاعد يشوف ابن المنكدر ما يدري. يقول فلما انتهى من صلاته رفع يديه، وقحط في المدينة وجفاف ما في مطر. يقول فرفع يديه إلى السماء وابن المنكدر يسمعه. ابن المنكدر ترى بكاء، يعني ابن المنكدر لما ينقل القصة متعجبا، تخيل ابن المنكدر متعجب من هذا الرجل. يقول فنظرت إليه فقال اللهم، شوف الرجل الغير معروف، قال اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، أهل المدينة استسقوك ما أعطيتهم المطر، فأقسمت عليك يا رب أن تسقيهم. قال ابن المنكدر الرجل مجنون، أهل المدينة كلهم الله ما استجاب لهم، ويقول الرجل أقسمت عليك يا رب أن تسقيهم، يقسم على ربه. رب أشعث أغبر ذو طمرين ثياب رايح فيها، لو أقسم على الله لأبره الله. وكم من إنسان جميل، ثيابه جميلة، شكله جميل، قد تزين بأجمل ما عنده، لو رفع يديه ما استجاب الله. هذا موجود. يقول فقال الرجل هذا مجنون، كل المدينة الله ما استجاب لهم يستجاب لك أنت؟ يقول فلا زال يدعو ويدعو ويدعو حتى أرعدت السماء. يقسم ابن المنكدر يقول فوالله ما أنزل يديه إلا والمطر ينزل، المطر نزل. يقول فبكى الرجل، بكى الرجل وهو يقول ربي من أنا حتى تستجيب لي، من أنا حتى تستجيب لي. يقول فظل يصلي حتى الصباح حتى الفجر. يقول فعجبت من أمره. يقول في الليلة الثانية جلست أنتظره. يقول فجاء يصلي حتى الفجر ما يشوفه. يقول في الليلة الثالثة جاء يصلي حتى الفجر، فقلت لابد أن أعرف من هذا الرجل. يقول ولما أصبح الصباح تبعته فعرفت منزله، وفي الضحى جئته، فإذا بي سألت عنه فقالت لي جارته هذا الرجل إسكاف يصلح الأحذية. شوف الرجل اللي أقسم على الله فاستجاب الله له يصلح أحذية. شوف القضية إخلاص، قضية قلب سليم، القضية نية صافية. يقول فجئته وسلمت عليه، قال يا أبا عبد الله حياك الله، ما الذي جاء بك؟ أنت العالم العابد، شو اللي جاء بك عندنا؟ قال أتريد أن أصلح حذائك؟ قال لا، لقد كنت صاحبك بارحة الأولى. قال ماذا؟ قال رأيت ما صنعت لما نزل المطر. يقول فغضب علي ونظر إلي نظر المغضب، ثم قال لي ما شأنك وشأني يا أبا عبد الله؟ شعلك مني، ما شأنك وشأني يا أبا عبد الله؟ يقول فخفت منه. يقول فخرجت وانتظرته الليلة الرابعة ما جاء المسجد حتى الصباح. يقول وفي الصبح ذهبت إليه إلى البيت، فقالت لي عجوز عند باب بيته، قالت غفر الله لك يا أبا عبد الله، ما صنعت مع الرجل؟ قلت والله ما صنعت شيئا. قالت ما إن خرجت من المنزل إلا حمل أمتعته وخرج من البيت، إلا حمل أمتعته وخرج من البيت. يقول ابن المنكدر فظللت أبحث عنه سنوات فما وجدته إلى هذه اللحظة، فما وجدته إلى هذه اللحظة. هاجر من المدينة كلها لأن رجلا علم به أن الله قد استجاب دعاءه. اجعل صلاتك فقط لله، صيامك لله، اجعل صدقتك لله، اجعل ذكرك لله، اجعل قرآنك لله، اجعل دعوتك لله، اجعل حضورك للمجلس هذا فقط لله، فقط لله.

مما يؤثر سلبا على التفكير الصحيح ويؤدي إلى التفكير الخاطئ، أن يحرم العبد التوفيق من الله جل وعلا، وأن يبتلى بالخذلان. وما نحن لو لم يأخذ الله جل وعلا بأيدينا؟ هل نحن الذين هدينا أنفسنا؟ لا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما هي المنة؟ المنة الإعطاء من دون موجب استحقاق. أعطيتك شيء وأنت ما في شيء يعني بيني وبينك ما تستحقه، هذا من؟ كما قالت قتيلة: ما ضرك لو مننت وربما، للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعفو عن أخيها، ما ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، يعني أعطى وعفى من دون استحقاق. الله جل وعلا يمن علينا. فإذا من معالم الخلل الكبير في التفكير أن يخذلك الله جل وعلا والعياذ بالله، يعلمك التوفيق. التوفيق ما هو؟ إعانة من الله جل وعلا للعبد في أموره. الخذلان أن يسلب الله جل وعلا عنك هذه الإعانة في أمورك وأن تترك ونفسك. فإذا تركت ونفسك وقع الزلل. لذلك في الحديث: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. لاحظ، طرفة عين، لا تكلني نفسي، لأن لو وكلت إلى نفسك طرفة عين زلت القدم والعياذ بالله. إذا كان كذلك، فإذا حرم العبد التوفيق وخذل، لا يحرم العبد التوفيق ويخذل إلا بأسباب منه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومن السيئات أن تخذل لا بد بسبب منك، ومن ضعف العبادة، ضعف الإقبال على الله جل وعلا، ضعف الاستمساك بالسنة، ضعف الاستمساك بالعلم، ضعف الاستمساك بهدي السلف الصالح. أن يكون الدين عرضة للخصومات وعرضة للقيل والقال. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. يعني يجي والله ناس يشوفون اللي في القنوات الفضائية، وهذا مع هذا، وهذا يطاق هذا، وهذا يعمل هذا، ويجلس يستمع بإنصات، يحصل عندك تنقل وتقلب. لماذا؟ لأن ليس عندك علم تحمي نفسك فيه، وهؤلاء يأتون بشبه وبأقوال وقيل وقال، فلا بد أن يقع. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. هنا لا بد من الاستمساك كما ذكرت لك بهذه الطريقة، والحذر من أسباب خذلان الله جل وعلا العبد. الإنابة إلى الله جل وعلا، كثرة الدعاء، الإقبال على الله جل وعلا، البعد عن المزالق، البعد عن الفتن، طلب السلامة. في أمور تشتبه عليك، والله ما إذا اشتبه عليك الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم دلك على المخرج: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه. والله ما أدري، والله أنا ما أعرف هذا. لا تحتار، اتقي الشبهات، اترك الموضوع كله برمتي، ثم ابحث عن الصواب. لكن هناك من يعرف الصواب، من يعرف الغلط، لكن أنت اشتبه عليك فاتركه، هذا هو طريق النجاة. فإذا لا بد من الإقبال على الله جل وعلا حتى يكون التفكير سليما، وأن نحذر من الخذلان، لأن هذا له أثر كبير في التفكير الخاطئ.

وانظر بنظرة سريعة خاطفة إلى ما يكتب ويسطر في هذه الوسائل التي فتحت على الناس وفتح عليهم بسببها أبواب من الشر والفتن لا يعلمها إلا الله عز وجل. ما الذي يكتب؟ ما هي اللغة التي يتخاطب بها الناس؟ فتلك تنبئك عن تربيتهم وما يتمتعون به ويتحلون على الحقيقة من غير مواربة. فإن العين حينما ترى العين قد تنكسر ويستحي الإنسان، ولكن حينما يجلس أمام الشاشة هنا تظهر الأخلاق الحقيقية والتربية الحقيقية من غير تصنع. إن الكثيرين أيها الأحبة حينما تراهم وتلقاهم قد ترى منهم ما يعجبك ويسرك من الأقوال والفعال، ولكن حينما يجلس الواحد منهم أمام هذه الوسائل ويكتب حيث لا يراه الناس فإنه يكتب ما ينبئ عن معدنه، ما ينبئ عن حقيقة تربيته وأخلاقه، فترى هبوطا وسفولا في الأخلاق. كلنا نعلم أن الناس يتفاوتون في هذا، لكن أنا ما كنت أعلم أن انحطاط الأخلاق يصل إلى المستوى الذي رأيته، مع أني من أقل الناس قراءة بهذه الوسائل. أخلاق ولغة في الخطاب عجيبة. هؤلاء الذين يكتبون بهذه اللغة، لغة الإقذاع والسب والشتم والتنابز، لا يمكن أن يكون هؤلاء قد تربوا تربية صحيحة. ومن الواضح جدا أن فئة من الناس قد تربوا فعلا في الشوارع ثم بعد ذلك صاروا يكتبون ولربما عند أنفسهم أنهم يذبون عن دين. أن فئة من الناس قد تربوا فعلا في الشوارع ثم بعد ذلك صاروا يكتبون

إذا نفسه على هذا، وكثرة المزاولات تورث الملكات. قد يصعب على الإنسان في البداية لأنه معتاد، لكن المجاهدة ومخالطة أهل المروءات لا شك أنها تؤثر في المرء مع البعد عن مخالطة الأراذل وعن قراءة ما يكتبون. لست بحاجة لأن تتبع كل تافه وأن تقرأ كل ما أعزكم الله يتقيأه هؤلاء، ثم بعد ذلك قد ينشره الإنسان ويقول انظروا انظروا ماذا. فالبعد النائب النفس عن مثل هذا كله، لأن ذلك يؤثر في القلب، والطبع لص كما قيل، طبع سراق، والناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. فإن استطعت ألا يطرق سمعك شيء من هذه المقالات المنسفلة فافعل، ومهما استطعت ألا يجري شيء من ذلك على لسانك فافعل، فهذا هو الواجب.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلمانان بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داول الله كم جل جلاله لقناحي منو يو خوش بيد ستر من كان الدنيا ولقيامت وللشفاعة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هش لايك من محروم نكاد، اللهم آمين. خوشويستان بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام. أمرو بحول قوتي خواي قورا أشينا سر باسيك أشينا سر روداويكي زور عظيم كارساتيكي زور قورا كالروا دادنا وبني إسرائيلا يكيك دكو جريت بنا حق بظلم بإجرام نازن قتيلك كي نازن بكوجك كي بلام دين بو درغاي موسى عليه الصلاه والسلام داوي او يليدكن كوا ام قاتليان بوكشفكاد اوش لا الله جل جلاله داوابكاد بووي كوا يما هلسين بووي كوا شرع داوام ليدكاد كبيدوتيت قصي او مانغايا قصي او بقريك الله جل جلاله داوال بني اسرائيل كات كواسري برن بلام امان لبر اوي كوا امان دبر سيارينا حق دكن قرسي اكن لسر خويان خواي قورش جل جلاله قرسي اكن لسريان وكو عقوبين خواي قورب احسي ام قصي لهو كات لسورة بقرية السورة كشبنا اوتا بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تاكو تاي آية كان كي شاء الله تعالى دقين بي بوي أفرميت أم قصوا هذا سبيا دكاد للبر بيان يكاكاتك بني إسرائيل هل دستن لخو بني إسرائيل لو زمانا لصالي أو صالي عقوبة كواشل صالك لنا وصح سحراي سيناتان هر كري يكيك لكركاني يعقوب عليه الصلاة والسلام كوابي دوتيت صبط يعني أصبات قركي خويها بوا مسلماناني فريست يعني أم دوانزا كرة دوانزا أصباطي بني إسرائيل كي يوسف برايان بوا صلاة والسلام يخوي دستر بيت هر همو يقرك يخوي هبوا يعني اوي زريت يشك لم كراني يعقوب بوا تيريك بولا تيريكاني بني إسرائيل شونيو خيمي خوي جياب ولا ويتريان بلام هر همو يعني بني إسرائيل بوي لبيني أنا لبيني أم قومك واجياد أبونوا جادل بيني أنا أبوا جادل بيني أنا أبوا هر كسي قرك يخوي جيابوا لا بر بيان يك كهل دسن سيركن لبيني ام جادانا ام جاداني كوا لبيني بني اسرائيل اتا شونه كانيان شونه وار كانيان خان كانيان قتيل يك انسان يك فرد دريتو كجراوا لنا وراسي جعد كشف ريئدا بوي كواب بيته في تنبو بني اسرائيل يان ببيته وي كواب اساني قتيلك نودوزي تو بويا هر همو أصباتا كان هر همو واني كوابني إسرائيل لو يكود ابنوا أميان تاوانكا كتفالي أو وأبيان تاوانكا كتفالي أم ألاياكا مخاصبة درس دبي بيناناو دمقالي درس دبي لبيناناو لو أثنائي كوا أمان مناقشة ومخاصمة أكن برازاي أم قتيلة أم كجراوة قنجيك دبيت براكردن ديت وجاء ابن أخيه بعاصفة من الويلات والصراخ والصراخ أم جنجلو لاوديت بباوكرو
ببرا رو بمام رو بهاوار كردن بويا اوانش ريان كردت يا كان باش توبو هذاكي توبو مهاوار اكي يما يم لباني وقساكين يما بكوشا كمان ندوزيتوا بلام يما بام هوارش نكين وبام اجاوا ناو خومانا بلبيان دين قورينا كين مادام بيغمري خومان تيايا كموسايا عليه الصلاة والسلام وداوين لبراز ذاك الشي كرد وتيان تو خود هاوار دكي برو لاي نبي موسى عليه الصلاة والسلام امش لقلطا تاين بو اوي كوا بابزانين حليك شيك بو امقضي بنو زيتوا كاتيك دينا لاي موسى عليه الصلاة والسلام وبحسي بو او دكن كوا بياوك ليوك وجراوا وقن جدر دليد هاي نبي الله ومامي منا هاوار دكا وبجريانوا موساش قوم كان قودا كاتوا رؤى كاتا بني إسرائيل أمهمو تيريك والي ورا وسطاون أفرمي مناشدة دكم بخوا واتا سنتان ددم بخوا رجلا عنده علم من أمر القتيل إلا أعلمنا به داواتا ليكم سنتان ددم بالله هركس يك خبريك لم قتيلها يا أزاني كد كد سيتيايا بوكشتني أم قتيليان يعني بوكشك دناسيت إلا خبر مان بيبداد أفرمي جوابي كيني دوزيوا هيتش كسيك اللي جيقاي خوي قصي نكرت وهرهم ويان حيران البوستان وأنجا رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام وتيان باشا توبو داوا لأخواناكي اسأل ربك من هذه القضية اسأل ربك يعني هر أولي أفضل سبحان الله كان اللفظ كي أجلكم الله بأدبية برامبر موسى بكاري ديرن لو قضيه بيشو بكاريان هاورد واتا داوالا پروردگارد بكا وكأنما پروردگار بس پروردگاري موسى عليه الصلاة والسلام اسأل ربك لخواكت داوابك موسى بابزانين أو بيد دليتو أو قاتلكتش بتأكيد بيد دليت بويا موسى عليه الصلاة والسلام مناجاتي لقل الله دكاو لقل الله قساكات خوي قورة جل جلاله أمركات موسى أفرمي يا موسى أقر أوان صادقا لوي كوا قاتلك بدوصنوا بكوشك بدوصنوا أمريان بيبكا أجلكم الله ما نايك سربرا ما نايك بينا سريبرا بارشيك لو ما نايا بدن لبدني كجراوكا زندودة بيتوا خوي بيتان دليت قاتلك من كي هر سنتوا وناو بني إسرائيل أقليشك بكجرايا ونيان زاني قاتل كي أوها خواي قورا أمري بيان دكرت مانغا يسربرن يعني بوهم حادثة خواي قورا أمريان بيان دكات أو مانغا سربرن أفرمين مانغايك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خوا أمرتان بيان دكات يك مانغا سربرن سبحان الله خواي قورا جل جلاله برحمي خوي بكرمي خوي أيوات قاتلك كشفكات بأسانيش ببي تكلفة أفرمي بقرة واتنى كيرية يعني بقرة هرمانايا كان بها وردايا زرد بوايا سور بوايا رش بوايا سفي بوايا نخوش بوايا ساق بوايا دبو مشكلة نية هرمانايا لبيا بيرني سري برن بارشيك لقوشي مانايا بدن لقتيلك أخوي قساك بلام أما بني إسرائيل أما بني إسرائيل كوا عنيد قومك عنيد قومك خبيث قومك خلقتي أنوايا كوا أزاري بيغمر بدن عليه الصلاة والسلام بونا وسطن وكو بن كثير أفرميت فلما شقوا شق عليهم يعني ولما شدوا شد عليهم شون قضي كيان بوخيان قورا كرت خواي قورا أوا قوري كده سريانا قوضي كيان شون قرس كرت خواهي قولة جل جلاله قرسي كرت بسر يعني أجناء أفرمي ما نايك بيرن ستري برنكو تايب قوضي كديد بلام أمان سرسخ الدبن روكنا موسى عليه الصلاة والسلام بموسى دلين دواي اوي كوا أفرمي ما نايك سر برن هر ما نايك بيهنن ستري برنكو تايب قوضي كديد قالوا روكنا موسى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال طمان بيدخي موسى فنا أقرم أخوة يورا بيغمري أخوة قال طاكات
كليمي خوا قال تاكاد بيغمريك أمنا مقامي برز بيد لقل الله قصبكاد جل جلاله ببي واسطة جهل هزو استهزاء بو تاش إيمان دار الحرام فكيف بيغمريك بكليمي خواش بيد قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فنا أقرم بخواي قورا أقر من لو كسان ربم كوا فنا أقرم بخواي قورا جاهل بم يان سخري بكم كوا صفتي جاهلة كان باش رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام بو أوي كوا سبحان الله خواي قورا جل جلاله ديويت هم انتقامي عن لبسانيت هم الرحم بكا لا ماليش يتر كيسا دا قين بي بتقديري خوي خواي قورا جل في علا أمر رؤداد بوي كوا الرحم بكا بوشو لم لا شوى انتقام هم لقاتلك بسانيت وهم انتقام لبن إسرائيل بسانيت دبر أوي كوا دائما لأوامري الله جل جلاله تنفيذ يانك دور قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هاي موسى دعوالة بروردقارت بك بابزانين أما ناي كوا دعوائي دكا صفتي شونا يا أخويا كم جاء فرمي بقرة هر بقرة يكيد أي بوي سبو رايفين آكن بو تسليمين آبن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون استخوائي قورش جل جلاله لسر أوي كوا أوان فرمانك التنفيذ ناكن قرسيا كالا سريان بمراحل قرسيا كالا سريان يا كم جاء فرمي ما غايك فرمي أنه ما غا شونا فرمي باشا يا موسى بيان بليه أو ما غايا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فرمي ما غايك نزور لتمنى قورية ولزور لتمنى قشكانية واتا وسطة هم بشوكنية وهم زور قورنية عوان بين ذلك واتا وسطة مانغايك وسط يعني شي يعني استعو مانغايك واخواي قورة داواي دكات كيو خطان قرطان كرت أبي وسط بيت بيشتر وسط شي ناقرك بخواي قورة فافعلوا ما تؤمرون مسافر مي أويك وأمرتان بيدكاك الله يو من بوتان دليم أم أمرتان فيذكن لبر أوي موساق وما كي خوي دناسيت وأظانيت بابي سؤال كرايوة بابي قيلو قال كرايوة قوميكي خبيثة بني إسرائيل وأظنائرين صنعوا طاعينا بيت رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام جاري كتر قالوا يعني قرسي كان جاري كتر سبحان الله استخواه فرميه ما نغايك بيرن وسط بيت نيوتو الرنجين نيوتو نخوش بيت نيوتو آوا وسط بيت بازور قورنا بيت وزور قشكشنا بيت أمان عنا ديدة يانغريت خبيثانا روكنا مساجاري كتر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها يا سبحان الله سيري أم بأدبية كوابر أمبر مسادكري عليه الصلاة والسلام لهمو ولاميكي أوانا ولام لالله جل جلاله وردقريت أفرمي خواي قوروا أفرميت أوان درين موسى أي باشا مانغا كرنجي شونا قالوا داوالة پروردقارت بكا بار رنجكي مان بي بليد ديار أمش با الله دليد الله جل جلاله وفرمي هي موسى بيان بلي إنه بقرة إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أو ما نعيك واستاك أخوائي قورة ديبيت ما نعيك يكمل التمنى وسطة كيوانة تنكرت استاك رنها تسري رنجي زردة زرديكي أمندتو خجوانا هركس يك سري يبكات ضليش يجاي هركس تماشايكات لجوانية وايليك أمن الجمال في جواني هي تماشايكي تسر الناظرين بمش أمركي موسى تنفيذنا كان سبحان الله جاري كتر أم قوم خبيثة
روكنا موسى عليه الصلاة والسلام أما ديار الدواي هموسى فريوان دقرين دقرين دقرين دقرين نايدوز نوا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هاي موسى هاي موسى داوالا پروردگارت بكا زياتر معلومات من بداتي لسر او مانگايا او مانگايا ايما قرائن بوين شبهيك من بود رجبوا زور مانگا هيا عمري وسطة وزور مانگا هيا زردة ايما ليه من تيك شوا با زياتر تفسيري او مانگايا من بداتي ان شاء الله إن شاء الله تعالى يا مديكين كي بن كثيرة فرميت أقرنيان وتايا إن شاء الله أقرنيان وتايا إن شاء الله لو قضي رزقاريان نعبو خواي قبر حالي ناكر بويان خواي قبر حالي ناكر بويان حتى روجي قيامت أبوايا ببوايا حسرتك قارك خفتك لسنجانا ونشي نظاني قاتلك كيه بلام خواهي قورة جل جلاله ليراكا با قوم كدليت لري مساوى عليه الصلاة والسلام فرمي خواهي قورة فرمي إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. بزان المسلمان شون قرسيان كرد الله جل جلاله چون قرسي كده سريان يا كم جابرس ما نغايك بو وتيان او ما نغايك چون هاي موسى فرميو ما نغايك وسطة نتمن قوريه نقشكيه وتيان باشا موسى رنقكي چون فرمي زردية زردكي زور جوانا هش رنقكي تريتيك النبو فرمي ليه ما انتيك چوا ما نغاي زوري وما اندوزيته داولة الله بك داولة خواد بك لپروردگارت بك بازياتك شريكا بو من استمع آخر معلومات أخوائي قولة جل جلاله وإذات بيانا سر أو بقرية أو بقريش بم وصفاتي كواء الله داوي دكات لناوها مو بني إسرائيل لناوها مو بس بني إسرائيل قران ليك مالاد وزرايوا كيس دين استري أو مالا شيء بو خواوي سيوابو أم مالا لياك الرحم ليبكات لبرشي أوش رحمتي أخوائي جل جلاله وكو الدليان قدر عشي خوي دكات. قال إنه يقول يوبغرن بني إسرائيل خواي قرى فرميت أو مانقايا لا ذلول تثير الأرض واتا مانقايك زوي ناكيليت صمع طاعيها بيت أها خمان دلين أو مانقايا جاليوايا لدس درشوا أما مانقايش هروا آسان نية هروا آسان نية زوي بيبكيلي خوي تسليم ناكت ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث وأو دانين وأو لدس درشوا أما غايش هروا آسان نية هروا آسان نية زي بيبكيلي خوي تسليم ناكت ولا تسقي الحرث ولا تسقي

جل جلاله. لا شيء فيها مسلمة لا شيء فيها. قالوا رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام قالوا الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وتلاشية فيها وتهج علامتك تريتيانية إلا رنجي زرد نبيت رنجي زرد جواني باك كوا إنسان كسيري بكات سرسلان دمينيت بويا فرميت كقران كقران لمالك بني إسرائيل دوزيانا ودلين للاي بيريجن يقبوا كيتيمي بوا بويا كوا أخواي قوري دولة مريان كات يشك لأقوال كان يترأوية دلين لاي مالك دوزرايا ودايكيكو كوريك بون دايكيك لقل كوريكا أم كورا يان دلين باوشي بوا يان دايكي والله أعلم يان باوشي بهر حال كوريكا زور كوريكي باك وأخلاق دارو برحم بوا برامبر دايكي بار بوا بدايكي بوي دايكي دلين همو جاري بيوتو كورم جن بيره بو خود بيشوي كامل من برم كدايكي تمني ناو صالة بو بيرجنيك بو تمني نماوة أو قنجعي فرمودايا والله حتى ميت لدنيا حتى ميت لدنيا نفسي من جنة يريد لبرأوي بمنالي من بخيوت كرت لبرأوي بمنالي عزيتت بمن خوارت لم لحظاتك ومن باوكم نيا دليان كريكاري دكردو بباكيو بچاكي دايكي خوي بخاوان دكرت فرمي والله جنة يريم حتى تول الدنيا بيت حتى دايكي دلين جار جوار جاروابو تيدي كركم او ما غايما هي او ما غايك وسبحان الله اخواي قبرا بامر الله جل وعلا او صفاتك وداويكاد لو ما غاي او ما لابد دلي او ما غاي شن جابك الرخي وتكرم بفروشا بدا ما رجنك قدرت عذاب جن بيرا فرمينا خير والله حتى كل الدنيا يا مايته خدمه تاريتكم من هناك بويا فرميت لمالي او بيرجنا او ما غايان دوزي و حتى دلين داوا كاري كشي او بو تتي ما دام حالك اواي او هاتنو اما بامر الله داوا كراوا والله اما غايتا نادمي حتىكو بربيستكي او طول ندني حتىكو بربيستكي او طول ندني كل بني اسرائيل هرو ما غايتي ما غايت الزور اجلكم الله بلام او ايك وصفاتك اخوان قرسيان كردو استل لا يك دوزيان توا بويا سبحان الله دلي بني اسرائيل وكو خواي غورا جان كاتا سينيانوا عقوبكان زياد بيت بيت عقوبيك مالي بقود اللي هرهم ويان هرهم تيركان بني اسرائيل التونا كان يان كو كرد بر بيستي او ما نايا داين بصاحبي او ما نايا وان جا ما غير انسان يا سبحان الله كواتا سري أما غايش أو بخواي قربي استيواب وكوار رحم قالوا مالش دولة منيان كات أو كرة ما دام سمعوا طاعيبو دايكي بوا لقل دايكي أباش بوا خواي قربي أخا بخيري لك ردو بوا يفرميد ما غايان هاول وسريان بري وخوينكي يان توزيق لخويني لقوشتي أو ما غايان إسخاني أو ما غايان دالة جسدي بكجراوكا أو بياوي كوا كجراو لبردم أمه بني إسرائيل سيري أم معجزة كان مسلماناني بريس كموساش راوس طاوة عليه الصلاة والسلام خواي قولي أوي بودكات أفرمين لبردم أمه هو لمردوكيان دا مردوكا هل صاوة باوة سبحان الله مردوكا هل صاوة باوة كخواي قولي أفرمين وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أفرمي مردوك أهل صاوبا خن بدماركان يهات أخواروا خن بدماركان يهات أخواروا خواي قورة جل جلاله بويك واشوني چاقو كانشي بيوتا روحي دايوا زندوي كردوا هل صاوبا هل صاوبا موسى عليه الصلاة والسلام روي كرتياي فمي فلان يكوري فلان كيتو يكوش بغوي كوا مردوه ويساس

نووتوا هر اول حفاتا فرموی کی توی کشت مردوکا کجراوکا فرموی قتلنی ابن اخی هذا الذي يصرخ ويتظلم فرمي يا موسى ام برازاي خوم كوار راوستاو ام قنجا كمن شا كمن لقل يا كرد بلام او تماحي بارخي من يكرد امي كوار باوك الرومو دكاو هاوار دكاو اجيريت فرمي امام من يكوش بوي كوار اخوة انتقام لمش بسانيت افرمي هر اوان يوتو مردوكا قرايا وجي خوي وفاتي قجاري كتر قاتلك يان قرد دار هاد جماني تانية بشريعتي أو زماني مساش قاتل لبريك وقاتل ميراث ورناغريت أفرمي كشتيان واتب بم بم حادثي أما غاية مسلماناني بريز خواي جور رحمي لما غلكرت رحمي لم جنجكرت لبرأويك وبار بدايكي ولولا وقاتلك إيش بويان كشفكرت ولولا وانتقامي لوهم وخلقي بني إسرائيل سن كوايا كم جار الله جل في علا أفرميت أن تذبحوا بقرة أو أن قرشيان كرتيان نخير أما غاية بزاني شونه چونیه که قرصیان کرد حتی خواهی گوره وایلیان کرد که و پرپیستی او مانگای آلتونیان بای کهو کرد آلتونیان بای کهو کرده و لطیرکانی بنی اسرائیل و دراو امالا بای کهو او گنجال دوای وفاتی دایی که بپاکی و بچاکی و بعزت و بخوی بجید بای مسلمانانی بریس و قاتلکش خواهی گوره انتقامی لیستن و بای کهو کشتیان ترمیریاتا کشی بونما بمشیوازا بمشي وازا أم قصية لبني إسرائيل الرؤدات كواتاء معجزية بالرؤدات معجزية أوكا كواء يبين شكرت معجزية أوي كواء لصحرايا منو سلواي بيان دركت معجزية أوي كواء بردك التقاول ناو أو صحرايا دوان زجوا قعوا هات أخوارا وهرهموا معجزات لسر دستي موسى عليه الصلاة والسلام بو أوي كوا بني إسرائيل إجرام نكا إيماني زياد كاد أخلاقي جوان كاد بلام هر صفتي خرابو إجرامو خباستان لدركو حتى لقل موساش ودعي موساش بويا الله جل جلاله لدعي أم قصيا فرميت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم ديارة بيش قست قلوبكم أخوة يقولها فرميت كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بمشي وازكا يبين مردوك وكجراوة إسا زندودك مو بوشن ساتيك أفرمي هر آوال الرجي قيامة زندودان دكما وأتان وصينم لصاحي محشرابو حسابو كتاب لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك لدواي أمه معجزاته لدواي أمهم كارساته لدواي أمهم آياته لسدسي موسى عليه الصلاة والسلام يود الله كانت عن الرغبو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة لبرد الله كان عن رغتر بو أخواني قروا وصفيكات وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون برد هي لترسي خواء كبيت برد هي لترسي خواء تقي آي ليديت أو هيني وايتا شق أبا لترسي خوايا خواي قورا فرميت دلدي إيه وا لو برداني كوا أكبيت يان شق أبا يان آي ليديت رقترو تنترع بلام خواي قورا آقا دارا ويكوا إيه وديكن آقا دارا بوا بو تصرفاتي كوا إيه وديكن برامبر أم كلمي خوي كموسى عليه الصلاة والسلام إن جاء مسلماناني بريز الله جل جلاله يك آياتي زور عظيم لدواي أهم حادثي بني إسرائيل كوابو بيغمبر إخوان نخليك على قرآن لدواي قصي أم بقرية روكات بيغمبركي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بؤمتكشي أم آية تمام بيدلت وكوابد الله جل جلاله بيغمبر إخوان فرمي عليه الصلاة والسلام وبؤمتكشي أفرمي دواي بيغمبر أفرمي آقاداري يهود بن أقاداري مؤامراتي يهود بن يهود مسلمان نابد بويا الله جل جلاله أفرميد أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يا محمد هي إيمان داران هي صحابة كان إيو تماحتا لويا تكاوى يهود إيمان بريد لدواء وكواء أهم قصيتهم ونقلكم لزماني مسار ويداوا
باو با پیری اجدادی امانی که وال زمانی ایوه تا آوائن برامر او پیغمرا کردوه ایوه تماحتان لویه تا امانی ایمان بیرن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فريقی غلمانا گویان لقرآن دکرد ثم يحرفونه من بعد ما عقلو كلامي خوان تحريف کرد معنا كيان قلب کردوه و ها تاویلیان کربو خوان بوی کوا خوان رازین پی وهم يعلمون وهم يعلمون فرنا بعلم وشتاكن نقبل نزاني بعلم بشار زاي ام اجرام برامبر ايو دكن واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا بقن بايو دنين يمشي من دارين واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم افلا تعقلون بويا مسلماناني بريز يهود خواهي قورة جل جلاله لقرآن كأم تاريخي بحسكات كأم مقصانة بحسكات بو إيمي إيمان دار دبي عبرتي قور قرين دبي إنساني مسلمان لبرتشاي بيت وكو خريتيك بتايبت داعي كان بتايبت واني كوا مسلماني ملتزنن كوا بزانن دجمني تاريخي ديني وتاريخي توكي دجمني ديني وتاريخي توكي تاريخي كانانيه باعي كان هي دستيان هي لتاريخه لو رجي بيغمري خواها تبو مدينة عليه الصلاة والسلام تأم لحظة اوان هم رجي خنجرك انا سين مسلمانا وهم رجي خنجر لدينا كي بيغمري خواها دن عليه الصلاة والسلام وبردوامش لتو ادن حتى تو رازي بيت كواب لي محمد رسول الله يان قرآن كي الله جل جلاله من هجم دين اسلام دين ما والتزامي بيو بكي او اوان واضلتو نايرن باقا دار بين يمي مسلمان ليرا واختقتها وابو ان شاء الله تعالى حتى اقول درزي كدا اخوي بدرزي كتر تا درزي داتو باخوي قولتان دس بيرم لقصي كتراو لتشمكي كتر لجياني موسى عليه الصلاة والسلام اخوي قولا لقناح منو يوخوش بيت مان بارجيت ستر مان كار الدنيا ولقيامات اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوش ويستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم جاري شتريش ببرستان دقموه لبرنامي كان يابي الرحمة بأميدي أوي أو كان ياوا حرقة وكي بردوان بي إما هر لي ورد قرين لفرمود كاني في غمر صلى الله عليه وسلم أويش بي من دبخشي بلان في من دلي فرمودا أو قصاني كدكريتن لبوجي بزي كردنا حكاية نية بس جوي لي راب قري بلكو لو درست كردني إنسانة لو أوي لناوكو ملقادا كسيك درست بي وكو أوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أصحاب كاني لستك فروردك أو قصاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو أصحاباني درست كرد أصحاب كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيلي دواي خوان درست كرد هموي بچه بكلام خوا وبقصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لوي أوروكا كا لما زيسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا دانشي فرموديك ابن أبي دنيا رواياتي كردوا والبانج لسلسلة صحيحة هنا يتيوا بزانين چه سؤالك لپیغمبر اكري صلى الله عليه وسلم دو سؤالي ليه دكري كما يشمان بو دو سؤالي دو پرسياري ليه دكري با پیغمبر دفرمو صلى الله عليه وسلم لو مزيسا چه لهمو کس خوشوستره للاي خواه و چه کردویك للاي خواه لهمو کردویك خوشوستره پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو شوازه جواب داته وفرمي احب الناس الى الله انفعوه خوشوستنين کس للاي خواه گوره ويا كوا سودي هبيلو خلق سبحان الله تماشاك بس تنزوان پیغمبر تعبیره دا صلى الله عليه وسلم يعني خوشوستنين کس للاي خواه او کسي سودي لبو خلقه بي بالي استفاده لبو خلقه بي است او نوع عكسه لنا نكون ملقاده هي برو ببينا همش يعني استفاده لبو خلق لو هرجي قايك دلي دي لقرد خزمت الدكا بيست ببار بيار متي ددا يعني او انسان كسي شي بسوده لنا او كوم ملقاه هر شتيك بكاتن خلق كي تدا اشتراك دكا ما دام شتي شي تشاك بي يعني اوكر دوي شي زور خوشويست للاين خوي پروردگار رب العالمين سود تبلو خلق است كل يشق لئيمة لبياو لآفرة تماشاك بزانا سود تيانا أول إسا سود شتيك دلم طبعا جاري واهي كان ديش دلم برزان بز لبو خوشية يعني إنسان جاري واهي قصيش خوشيش بكالوي يعني هر أول نبي برد جاري واهي إنسان هن مربوط خلق طاقة نجوش لخصي رابقري طلين بيشكا پیغمبر موسی الله خوای پرسی فرمیتی خوای تو پیشکد لو دروس کردی چی استفاده هی استاگه تماشا سگه پیغمبر موسی ده که علی صلوات و سلام بروی فی مان و دد او عزیت مان ده او یا رب خوای پیشکد لو دروس کردی خوای فرمو گور فرمی لی گره ایدی پرسیار کی کلو پیغمبر موسی علی صلوات و سلام فرمو یا رب هر وقت تاکید ک بس د میزان لبرت پیشکد دروس کردی فرمی یا موسی لی گره تو یک ذره دلی من خوای پیشکد لو دروس کردی چی استفاده هی او پیشکش 6 ذره به تکنم در خواه موساد لو درست کرده موساد چی استفاده هی باشا یعنی شرنیه اتو تماشایی شکده که واب زانی که او کسا فائده این یوانه بیته نه با عکس و جاری واحد خلق هی زور زور گنجاوه لبو کمالگاه که خوی سودی هی خاصتن ده صلات دار استا برو ببینه ده صلات دار هی بو به نعمد لبو شعبه که خوی هی بو تا سببی نقمت و ناخوشی و گرانی قرب سری لبو شعبه که کن ایتن مهمه استا تو کسی که دروس که ده صلاح داره بتوانی سودی لبو هم خلق همی بلان ده صلاح داری شیه ببینه ولاتی خوی ویران کردیا کاولی کردیا خری چی شره و خری چی تیزارته و خری چی دزیه و خری چی خرابه کاریا یعنی او ولات ویران دکا کاتی چیش که عدالتو داد پروری بکا تماشای که اوه خلچه کسودی هبی لبو انسان کن اول لکن خوا شاکترین و خوشویسترین کسا ادی احب الاعمال الى الله ادی اوه یعنی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
شكر دويق لكن اخوا خوش يوسف سبحان الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشتيك دس بيدك والله معجب موقس يا كذا فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ده فرمي سرور تدخله على مسلم بتاني كسيك دل خوش بكل يعني خلق دل خوش كردن شتيشي زور مهمة برزار بتواني انسان دل خوش كي دل خوش كابرا جيني بيناي قرب السري فقيري زايع بوا هيتي نيا جيني شي معركة كردي وناتواني بواستو كابرا يقدر سيدري كاكا زي ركض عايدي من يعني خانيا كا كريكي تا دو صال عايدي من يعني جلو برقا كهمو عايدي من يعني مسرفي بوغواسنا وكا عايدي من او هراس كابرا دا قشيته وبيدا كان يدلي في خوش اوه كابرا قردارة دي تروكن يكا شي دلي كاكا والله ناس انا ملبر دستم داني دلي كاكا ليقرا في سبيل الله عفو مكدي كابرا راس دا قرزيته عان يا هر نازو نعمة دستنا جسمي او إسان زاري واحد دستم مالك هرچی ارزاق و جلو برگ و پاره هیلو او مالا دبن لمندال یعنی و لدائش یعنی و لحمو کس یعنی و بی همو دلخوش دبن دبین بابی یعنی سر زیگا کتی فقیره ایسی نیا کرو برور کسی چی و هب بینو دلخوش کن والله لو قیامتان گل باش او افضل الاعمال باشترین کرده و بانگ کرین ور نوانی باشترین کرده و تان کردی چه تان کردی؟ توانی تان مسلمانک دلخوش بکن أبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بياني دك يعني دل خوش كان لتن روكه وتماشى كان فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو تكشف عنه كربة ناخوش شيء لسلادة أو تقضي عنه دينة يا قرزة شيء لبدوا أو تطرد عنه جوعة يان برسيتي لسر لابدا يعني أو أنا هميتيا مسلمان دل خوش كا أفضل الأعمال باشترين كردوي لك اخوي تبارك وتعالى كتوانيد مالك جيغايك شوينك دل خوش بك لا اوروبا دراسي چان كرد استروب زانت شتك سعادت به انسان بخشي يعني انسان دلي بي خوش بي بس دل خوشي شي كا سودي هبي له جسمش دراسه كدر كو انسان لكاتي كد بخشي برام بركي دل خوش كد بوزور دل خوش دل يعني بتواني كس عالم دل خوشكا خلشي دل خوشكا بوزور دل انسانك مرتاح بي وآرام دبي كزاني خلشي دل خوشكا دي يعني سبحان الله جاري وهايا يقرار عالم سن دل خوشكا يقصى عالم سن دل خوشكا وميت سنة داته وخلق ايه جاء في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا أخمد عندي شتي الذين سبحان الله دبني بغلط يجي يشتينا دفر مي في غمري خواص الله صلى الله عليه وسلم لقرب رأيك مبرم لو حاجة في يشتيش لو يبكم يعني كسر جيش يجي بيت أتولى قريب ده في يست دفر مي بين باشترى لو مزقفته يجمعن اعتكاف بكم شو روج لمزقفته يعني بس مقارنة كمقارنة تماشاكا تن مهم مكاتي يشيك دلي إيشاكم بيتا من نخوش دلي لقرب تاخست خاني ولا يا سياري أني دلي حتى مالي فرانكست من بقينا يعني حاجته چيه يعني دلي أتو لقرب مورا لوكم فرانكست لوانيا بقصي توبكن أتو كتوي لقرب أو إنسانا زور باشترا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم يق مانگ لبس قفتي من اعتكافك واتا يق مانگ بين فرزن ويجا كان بس زمعاتك كهر نويجا شش لبا هزار نويجا يا اوي همو كوكو سر يق ناكاتا اوي كتو لگر مسلمان يق دروي حاجته چي لو جبه زيدك ايشي چي لو دك يعني سبحان الله او اجر زور لو يدا كإنسان لگر يشيك دا بيارمتي دا كاري چي لبوب كبالي تجا قولي لي هالمعنى ایشا کی بکا کسی که دلی وره لگرم او کارم لگرم که پینا کری کابره اندازانی اتول ری تو دکری تا امکان ده بیو ری دسته بیکا چونکه او اجرو پاداشت زوره هی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بلاش قصان ناکا وما انتقو عن الهواء ان هو الا وحی یوحا اتی او زور پیوسته ها پرزانم ایما اوها پرورده بکرین يعني تفضيلي او ايداو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو لگا کسی بتي حاجتو پیوستي او جيب جيب كي نقبي لمزقفت دانشتي عبادت بكي شكوه اعتكافك لمزقفت التفرغ لبو عبادت
او زي يك مانجيش ناكاتا مساوي يك رويش تلقى المسلمانك دايشي لوك لوي خلق استازو زاري واي هاو كاري اكتري دا كان حاجاتو بيوستي اكتري جي بزي دا كان لزياتي يكتري إشي دا كان اوانا همي او حديثة دا يانجريتوا ومن كف غضبه ستر الله عورته هركسي توري خوي بخواتوا جي بزينكا ستر الله عورته خواعي بدادة بوشي يعني قال لروي عقلي شو فكري لي بكي وريك او هاي برسا تو رايد که خوارد وقصي غلط ناكه يشتي خراب ناري و عيو عاري خوتو هي كسو كاري شد بديار نايم يكشد بكنا قاعدة لجيان دا برزان تو رايي اگر تانيت دشتاني زي بزي مكا زور خوشتره لوي كوا زي بزي دكي شبان دا كسي يدري شفاي ديرم داكا تو ربوم نا شفاي ديرد ندا بلكو دلي خود ويران اوش تعقيب كوا زور زور تو ربوي لشتيك دا راي غير را ميكا دلائتا ما عشان نتيجة كيف ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب شديد او كسانية بشتي عالم العردي دا زور باني لكذا في غنبر وادا في المسل الله عليه وسلم بقوة بهز او كسي لكاتي تو ريدا آرام بنت قصي غلط نكات ونشتي خراب نكات لوي اگر توري خوت راقر خوا عيبو عارد دادا بوشي عندك كاسي يدري من عصبي ما مثلا دائما تور لو عصبي سي يعني همو كاس تورة دبيع اعتيادية كزواتي نقبر انسان نتواني مثلا توربون هر نبي اما بس ما نوني توربوني ناحق دلي شكي امام الشافعي قصي شي رحمتي خواي اللي بيدا فرمي من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان هركسي تورك لا تور نبو وجدريجا وهركسي رازيك لا رازي نبو هو شيطان تور دبي انسان بل اما بس مو كسي عصبيه لسه بس تدريش يكسر تور دبي يكسر شتي راده وشين يكسر جوني دده يكسر قسينا عشرين دك يكسر هر دسي مزيسي مزيد لي تور ابو مو حتى حياته ما يقصد لقناكم او شيء يعني او كاش يعني هادئ با باشا بو هادي يا اخواي قورا عيب عاري تو دادا فوشي وبيغمر واي فرمو صلى الله عليه وسلم ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه وامضاه ملا الله قلبه رضا يوم القيامه هركسي توربوني تشوي قد بداته وزي بزينك اگر بيز با بيكر دابا بي دكرا روج قيامه اخواي قورا دلي او كسر رازي دكا كوي رازي بي اوزا او هاي دات يا اخوا بلام توربوني خوي بخواتو هر هي زي بزينك زور تو ربو لشنكي زور تو ربو لمن دالكي زور تو ربو لزيرانكي زور تو ربو لبرادركي بلام راي قلت حد قصة شي خرافي نكدو خوي راقل خواني قصان نكات تو ري خوي بخواته وكو خوا وصفي متقية كان دكا والكاظمين للغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ اواني تو ري كان يان تخونه قد دنوا جيف زيناك خوا لروجي قيامت بانجان دكا ورن اواني لا برخاتري من لو فريتو ريدات وريكتا قواردا ورن بارازي تانك تستان دويها تابتان او برزانم قورة ترنية لو ايك انسان هر زاري تو ربو تو ريكي خوي زيب زيبقا هر عقلي انت ما شاكا هر تو ربوي زيب زيبقا ونتي زيتا ما شاكا تنزاري قو هابقا والله دبيو بشري اشيديكا جني قرب سر هي جاري وعي لمالك دا فيها ويراني كردي حرق سيب كان ليه تدري حرق سيب كان اشتي رادة وشيني لو دك اي كاكا لو دك اي شيتي تواوني لو او اسلوب ناشر نبكار دين با قريمان قريمان جاريك تو ربو ايد الرأي قرى جار بيه وهيز مكا با تو ربو نكال وخي بردي تيستري با عصبياتي كال وخي بردي تيستري ايدو عصبياتي جار بيه زي مكا سي يعني تي يعني ناكل جارك قابي شي رانا وشيني كابرا ناكري زارك في عرسا رانا وشيني برندكا داينيو بآخري وشكو ميشينا ميشينا شي وكي مرجين وماري تيكو فيك مدى قابا كي داني وزيخو والله إنساني عاقل لو فريتو ريدا اگر شتيشي تصرفيشي زوان بنويني
او جوانتري صفته انسان انزامي ده او جاء پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع اخي المسلم في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام يوم تزل الاقدام تفرمي هر کسی لگر مسلمان یک بروه تازه گفتم بس اگر لگریبسی ها بس لگریبسی شکلونه که بس لگریبسی یک من عبادت لمس گفتی پیغمبر کی صلی الله علیه و چون کت خیر زیاتلا بلم اگر لگری تو ایشکشی لبوکر پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم که بسر پر دی سیرات داته ده پرم پی او انسان هر نازلی نا کو تخوار اگ انسان خو پی راجی رکای او انسان که بسر پر دی سیرات داته ده پر کوا ته پر زانم د توی لسر پر دی سیرات دا که پر یو پیت ثابت بین ایشی خلچی له دنیا ده بروبکا لبویب که ایشکی لوک داوشته که لیده که لبویب که لگر مور لو فرانزی لگر ای برو حتا ایشکشی لوده که چند کسی استاو حدیثی ده که تبرتاوی چند دلی پی خوش دبی وقتی خود سوم لگر فرانکسی حتا تعیم بو وقتی خود سوم لگر فرانکسی حتا صلوحیان لبو کد وقتی خود سوم لگر فرانکسی حتا آفرتکی اندائه وقتی خود سوم لگر فرانکسی شر بو حتا صلح کمان لو کدو پی اکمان هنان لگر یان سوی بله توا هول روز قیامت دا لسر پردی سیراتا پیت ثابت دبی راجی دبی کواتا و ادره چی گله گوریا برای زانم بکم نیت برد ساود اگر پیت هر زری لسر پردی سیراتا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم بردیک که قرصایی که بقت حفت حشتری آوس بو هفتا سال تو تا گویشت بنی آگری جهنم خواهی گوره پنامنده بسر او پردش داده بی تی بپاری هموی ده بی بسر دا بروا و این منکم الا واردوها کان علی ربک حتما مقضیه خواهی گوره فرمین من بر یانم دا هموی ده بی بسر او پرده دا تی بپاری بلام چه پی راجیر ده بی او کسی ایشی خلچی لگری چوا و کارکشی لبو کردیا لکوتای فرموده که پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم و این سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل و العسل ده فرمی روشتی ناشیرن کرده و کاند بوگنده که تیه چی داده هر وکو خلی لناو هنجینی که خلی تیه که خلچی لده که خل بخوی تفتو تارا هنجینی شیر نه تیه چی که تیه چی داده یک سر دیشه بین تامی هنجینه که نامینه شیرنیه که نامینه دا فرمی روشتی ناشورنیش او ها کرده وکان بوگنده که تیه چی داده اخلاقی ناشیرن اخلاقی ناروا زور خراب یچی لأصحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیزانکی طلاق ده لیان پرسی لبرس طلاق ده فرمو سری بین جن و میر ده نا گوتری نا گنزاین لگه یک تری ده طلاق ده خلاص افرتک میردی کرده و لیان پرسی لبرس طلاق ده خویستا میردی کرده و فرمی مسلمان کو باسی ناموسی مسلمان چی تر دکا پسی استا مقابله بکی لگر خل چی دا لپیاوی بپرسی و تلو جنی طلاق دا تازه جنی طلاق دا نک اوانه هیتی لوانه بختانی شی پی دکا چی پیاوی که روی لجنکا بپرسی بلی او پیاوی لو توی طلاق دا هزار قصه ناشیره لوانه بزارگ لده بیدیه ده تصرفی جوان و ریکو پیک پیاوی خوی دوی و آفرتی خوی دوی لوی برای زانم او کرده و چاکانه کوی دکنه و تیچی مدن بوگنی مکن ناشیرنی مکن بر روشتی ناشیرن بر راستی استا خلق هیا بر روشتی ناشیرنی خوی دینشی لپیش ساوی خلقی خستی تصرفی هن ناشیرن هن ناریکا نا گنزی لگا عالمی نا گنزی کره من سیر پیدا کرد زاری و هیا فرانکس مسلمان و تیکری عالم نبی لو تیکری آن نبی بس بیم بی من عزیل بتاقی تنی آن بکلگ نان مزیسی آن نبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون لگه کافر دانش دیان نه لگه منافق کان لمزیسی داد دانش دیان نه اتو لو نجیب زاد تری مگر خوی نی فرمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم المسلم الذي يخالط الناس
ويصبر على أذاهم أفضل من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أو مسلماني تكربي لك خلق صبر لسر آزار كان يندقري قلق باشتر لو مسلماني تكري خلق نابي لسر آزار كان شانا صبر ناقريتين. بل ميدكم إن شاء الله تواني بيتمان لو قساني في غنبر صلى الله عليه وسلم كردي لجاني روجاني خمان دا جيب زيب كينو خماني في خوش بخد بكين لدنيا ولدوار رشدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خون بخوشحال زانم بجارك تربئي ويبرز وخوشويز بقموا لبرنامه رامان لنداکانی قرآن بو ایمانداران. امرو بیارمتی الله سبحانه و تعالی دچینا خزمت ندای جماره 82 لقرآن پیروز. بابتکی باسی لومو عتابی او کسانه دکات کوا شتیگ دلینو خویان جبجي ناكن، وهروها أوشتانش كوادبنا مايي توربوني الله سبحانه وتعالى، وباسي أوجدكات كالله سبحانه وتعالى أو مجاهداني خوجدويت كوا لبناوي أو دا جهاد دكنو خوراقرن لكاتي جنگ دا. أم بابتا قرنقا لآية كاني دو تا تشواري سورة الصفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خوشي سكانم أمني دايا كبيا أيها الذين آمنوا دس بيدكات واتا أويك دبيت جوي لي بقري جيب جيبكات أو كسا إيمان دارا، چونك خطابك نداك موجهة بو إيمان داران. أمش تشريفك للان الله سبحانه وتعالى بو بندكاني كوا إيمانيان بخواهي ناوى وإيمانيان ببيغمري ناوى عليه الصلاة والسلام، وهروها بابندي أو آينا كوا إسلام وكو منهجي جيانو بروغرامي روجانيان دبيت جبجيبكن. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. والله عزيز كانم أجر تماشاي واقعي استابكين، سبحان الله، دليت باشا أم خلق بوا إلي هاتوا، أم خلق بوا رفتار دكات، أم خلقان بوشي شتيك دلينو باشان جيبجي ناكن. تماشابكي لبازارا لكمبانيا لقطاب خانو بيمانقاو زانكو كان، تماشاي نيوان تاككاني كومالقا هر يكي بجوري آستي خويو برپرسيارتي خوي تماشا دکی، یعنی ام آیتا دیگریتا و بطایبت اوانی کوا برپرسن، اوانی کوا پلو پایی کان هیا، بطایبتی تر اوانی کوا لکاتی کپیرستیان بخلق وعدو پیمان دادن، قصی گوره گوره دکن، پاشان کوا دگن مبستی خویان، نه وعدو پیمان دمینه، نقص كان جبه جده كريت، نا اوريك ددن لخلق، واتا لما تقولون ما لا تفعلون. انجاب بو اوشتي كوا ديليت، بو او پيمان وعدي كوا ديديت، پاشان قصك جبه جناكتو وعدكتيش خلاف وعد دبيتو ووعدكت جبه جناكي. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أم ندايا
دابزیە سەر جەماعەتێک کۆمەڵێک لە ئیمانداران دانیشتبوون باسی ئەو کارانەیان دەکرد کەوا دەبێتە مایەی بەدەستهێنانی خۆشەویستی ئەڵلاه سوبحانەه وتەعالا یان ئەو کارانە خوای گەورە خۆشی دەوێت وەک پرسیاریان دەکرد چی کارێکەیە کە ئەڵلاه سوبحانەه وتەعالا پێی خۆش بێت بۆ ئەوەی ئێمەش جێبەجێی بکەین ئینسان بەدوای کاری چاکە بگەڕێت شتێکی باشە ئینسان پرسیاری کاری باش بکات شتێکی چاکە بەتایبەت ئەو کارانەی کەوا دەبنە مایەی بەدەستهێنانی خۆشەویستی ئەڵلاه سوبحانەه وتەعالا یان خوای پەرۆردگار پێی خۆشە و پێشی رازیە بەڕاستی هەر کاتێک کەوا ئیماندار موسڵمان بەدوای ئەو کارانە گەڕا کە خوای گەورە پێی خۆشە و پێی رازیە ئەو کارە دەبێتە عیبادەت ئیتر ئەگەر قسە بێت یان کردار بێت بەڵێ چونکە پێناسەی عیبادەت ئەوەیە ناوێکە هەموو ئەو شتانە لە خۆی کۆ دەکاتەوە کەوا لە قسە بێت یان لە کردار بێت بە ئاشکرا بێت یان بەنهێنی بێت بەڵام ئەو کارە بێت کە خوای پەروەردگار پێی خۆشە و پێی رازیە بۆیە ئازیزەکانم با ئێمەش بەدوای ئەو کارانە بگەڕێین بزانین کەوا ئەڵلاه پێی خۆشە ئەو کارەیە بکەین ئەنجامی بدەین بزانین ئەڵلاه سوبحانەه وتەعالا بەو کارە رازیە کە ئەنجامی دەدەین بەو قسەی کەوا دەیکەین جا بۆیە ئەمە ئەگەر هات و ئێمە بە جوانی مامەڵەمان کرد لەگەڵیا و خۆمان پەروەردە کرد لەسەر ئەو دوو خاڵە وەڵاهی ژیانمان دەگۆڕێت ژیانی تاکیمان دەگۆڕێ و ژیانی کۆمەڵگەش دەگۆڕێت ئەگەر هەمووی لە بچووکەوە تا گەورە هەر یەکێک لە ئەو بازنەی کەوا ئیشی تێدا دەکات بەرپرسیارەتی تێدا هەیە ئیتر قوتابخانە بێت ماڵەوە بێت وەکو خێزان دەسەڵات بێت هەر شوێنێک بێت ئەگەر هەمووی ڕەچاوی ئەوەی کرد کەوا کاتێک قسێ دەکات کەوا کاتێک کەوا ئەوێ فعلێک بکات کرداری بکات بزانێت ئەڵلاه سوبحانەه وتەعالا پێی خۆشە و پێی رازیە بزانە وەزعەکەمان چۆن دەبێ بەڵام ئێستا پێچەوانەی ئەوەیە خوای گەورە پەنامان بدا ئیلا ما ڕەحیمە ڕەبی ئەم کۆمەڵە ئیماندارە باسی ئەو شتانە دەکەن و پرسیاریەوە دەکەن بزانن چی کردەوە خوای گەورە پێی خۆشە بۆ ئەوەیش ئەوانیش ئەنجامی بدەن بەڵام کە دوای ئەوەی کە زانیان ئەو کردەوانە چیە کە ئەڵلاه سوبحانەه وتەعالا پێی خۆشە سستیان نواند و جێبەجێیان نەکرد جێبەجێیان نەکرد ئینجا بۆیە هەر وەکو ئەوەیە کە ئەڵلاه سوبحانەه وتەعالا فەرمێن لە ئایەتێکی ترا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية هذه زكاه أبي إيما أقادار بين كاتي قصية بكين بمانە شتێک بکەین بزانین کەوا ئەتوانین جێبەجێ بکەین و ئەنجامی بدەین اینجا ئەم بابەتانە بڕاستی تەماشا دەکەی خەڵکانێک وەکو تاک یان ڕێکخراوێک یان حزبێک یان دەسەڵاتێک کە کاتێک قسە دەکەن ئەبێ موزایەدە نەکەن ئەبێ ئەو قسانە تەنها بۆ چەواشەکاری نەبێت تەنها لەسەر شاشە نەبێت ئەبێ بە فعلی بە کرداری جێبەجێ بکەن نابێ قسەی زل بکرێت کەوا نەتوانن قسەکە جێبەجێ بکەن وەک چۆن دەڵێ بەردی گەورە نیشانەی نەهاوشتنە واتانێ ناتوانێ ئەو بەردە فڕێ بدات بەردەکەت لە بەرۆی گەورەیە جا نابێ ئینسان بڕیاری گەورە گەورە بدە و قسەی زل بکات لەسەر شاشەکان بەتایبەت لەم دنیای سۆشیال میدیای ئێستا
زور قصه دکرید بلام کوانی وعده کان کوا پیمانه کان کوا او قسانی کوا ببیتا مایی جبجه کردنیان لسر ارزی واقع اوشتانه دبینین بلام براستی همو کسیک ابی محاسبه خویب کاد مراجعه خویب کاد و ابیت کاتکیش خلقیش او جور کسانه ابینیت کوا کرداریان نیا فعلیان نیا بس قصه ابی اقابیان بدن سزایان بدن برایان پی نکن هجریان بکن بوی بخواهنا بچنوا بلام اوشتانه سبحان الله لنا امیلتی ام دوبارو سیباره دبیتوا باشت خوابا بیر کینوا لکاتی هل بجاردن او حزبانا چنیک خاصة حزبكاني دا صلاة چنق سأكن بابيم زين چنقين بفعلي انجام داوا اگر شتكانيان كردو تفعلي بلين دستان خوش بي اگر جنشيان كردو بلين كاكا بوچي او شتاني كي دليلين لكاتي هالبجاردنا بوچي جبجيناكن خلق محاسبه يمكا خلق اموشگاري يمكا نابي خلق بيدن بيد بلين عزيزة كانم انجا او آيات بوية دابزي لما تقولون ما لا تفعلون بتايبتي او بابتش باسي جهاد وقتال دكات ككاتك حزكا كبجداري جهاد كن لبناء خواي بردگار كجهادك ديتا بيشوا سيركي چيا دائنشن خوان اشارنوا مبرات دينن عزرو بيانو دينن كوا بجداري جهادك نكن انجابويا عبارتيش براستي با قشتي لفظكيا نا بتايبتي سببكا او يعني همو كاتو ساتيك او آياتا همو كومالغكا همو تاكيك دا قريتاوا بلي عزكان لما تقولون ما لا تفعلون بوشي وعدك ددن دعي وفا بوعدك ناكن بوشي قسيكا دعي جيبجي ناكن امش براستي توبيخا امش براستي باقادر نوي او خلقانيا جا اماني مانداريش دقريتوا او چه جاي اواني كوا بباورن اواني كوا دورن لدينوا دورن لإيمانوا او هاللي انقري عزيزة كانم او بابتي كيترش اقريتوا كا بيواندي بنفاق دوروية وهايا ابي انسان ايماندار اقادر بيد بيغمري خوشيس من صلى الله عليه وسلم افرميت آية المنافق ثلاث واتان نشانه علامتي نفاق چيا منافق سيشتا يكميان إذا حدث كذب يعني اگر هاتو كقصدكات سبحان الله إنسان منافق دائما كقصدكات درو جابوية هركس يك آقا دار بيت اگر او صفتي تيايا باقوي بإيمان دارش بزانيت او صفتي نفاقة منافقة أبي أقدر بيت الله أكبر أقدر تماشاي أو واقعي يستمكين كبتايبتي لناو سياسي كان شنيق سيزلكا شنيق سدكا بلام سبحان الله زور دورة لراسيوة ونزيك لدروة جاءو كسانا باب أخوانا بچنوا جاري درو يانكر دو درو يانكر سي درو يانكر درو كان هر كشف دبيت جابا أقدر بن أو صفتي منافقة ما بي إنسانك وأخوي بإيمان دار بزانيت كاتي قصدكات دروب كات بو چي درو اكي چي پيوستكات دروب كي بو اوي پارو پوليا كدس كوي بو اوي منصبه كدس كوي اي دواي اوا كشف دبي عبروي دا چيت امهر لدنيا اي لآخيرت اي لقيامت او خالي كانا او صفاتي كانا منافقه كان واذا وعد اخلف هو براسيش زور بوا لناو مسلمانان خواه پنامام دا من كاتيك كوا وعدك دادم ابي جيب جيب كم اگر ناتوانم جيب جيب كم با وعد ندم عزيزة كانم ابي اقادار بين امشتانه كوا رون دكريتوا لدقاكاني قرآني پيروزو فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو اوه كوا ايما براستي راست بين براستي بختور بين براستي جياني كي خوش بسر ببين دور بيت لا درو دور بيت لا وعد خلاف وخالكي ترو صفاتي كي تري منافقة كان إذا أتمنى خان أجر أمانتي كي بيدرا خيانة لأمانتك دكات
ام صفتانا والله عزيز كان ابي اما دائما باسب كين بيخني نوا ابي اقدار بين يكم جار وريابين لخمانا نبيت اگر بینیمان یعنی هست من کرکوال خومانه هیا بخومانه بچین و توبه بکین و خومان رزگار کین لو صفتانه جا صفت منافق زور زور لقرآن ولا فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجوانی و بوردی باس کراوا لیما تقولون اویا اما استفهام توبیخ لیما تقولون ما لا تفعلون إباش تجنال إن دواين نتواين جيب جيب كين أما هو كو كسيا شون بلي عليه إيه ما كرد من وإيه ونتان كرد يعني وتاني باسي شر وجنگ بكا خوشي بجداري شر وجنگ وجهادي نكردوا باسي بخشين وصدقو إنفاقو یارمتی دانی خلق بکاد بلی وام کردو وام کردو وام کردو لکاتی کشتا خوی هیچی نکردو او جیایا کوا تو خلق هنده دی دلی اوشتا بکن رازگو بن پاره ببخشن جیاد بکن لپینا خوای پرودگار بانگواز بکن او توجیه که و رنمایه که و دعوا کردنی که بو خلقی بلام اوی خطره ترسناکه کوا بلی من اوشتم کردو و لحقیقتش اوشتی نکردو ابی آگادار بید زور آگادار بید چون که او آیت دیگریت و لیما تقولون ما لا تفعلون بله کبر مقتن عند الله ان تقولو ما لا تفعلون او زور گوریه ابی تمایی تربونی الله سبحانه و تعالی إنسان أبي أقدار بيت كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نابيت إنسان كوابليت من أوشتدكم خوشي نشي كردوا أما أبي تمائي أويك الله سبحانه وتعالى توشي أو بيت كخواي قورا غزبي ليقري خواي قورا أو كسي خوش نابيت بلي أي شي بكين كالله سبحانه وتعالى إيمي خوش دويت كارو كردوي زور زوريا تنانت قصش زورا كإنسان دتوانيت أو شتانب كات كدبيت ما يويك الله سبحانه وتعالى خوشي بيت إشارة يكبو كردوي دك تعالى إيمي خوش دويت كارو كردوي زور زورا تنانت قصش زورا كإنسان دتوانيت أو شتانب كات كدبيت ما يويك الله سبحانه وتعالى

لا إله إلا الله محمد رسول الله لبيناو دينكي أجنجن تنها ما بستيان خوايا يقاتلون في سبيله بس لبيناو خوا أجنجن بلي أعزة كانم خواي قولو كساني خوش دويت إنجا أو كسانا چونن أو كسانا بوشيون كوا يكصفن يكدنجن يكرنجن يكحلويستن لجير لا إله إلا الله كوبونتوا بلي أعزة كانم يقاتلون في سبيله صفا الله سبحانه وتعالى هر چون او كساني خوش دويت كوا لكاتي نيجا بيكصف في ريكو راست وستاون الله سبحانه وتعالى اواني خوش دويت او كسانشي خوش دويت كوا جهاد وقتال كان لبيناو الله سبحانه وتعالى كوا صفيكن راستن كأنهم بنيان مرصوص هر وكو چون ديواريك باشا بنايك كوات زور زور ريكا يج جيريكي تانيا يج لاريكي تانيا او مجاهدانا او مقاتلانا كوالا بينا وخواي قورا اجنقن او بوشي وازن حمويان ما بستيان برقري كردنو جهاد كردن لبينا الله سبحانه وتعالى بلي اوانش هر هن عزيزة كانم لم سردمي ايمش هن براستي اوانا نمونان هيا لم سردما نمونان هيا اگر چي حمو خلقي شوازيان لبيني مادام لبيناو خواي پروردگار اجنگن او الله سبحانه وتعالى خوش يعني دوية هر عبديكو هر كوماليكيش كوا الله سبحانه وتعالى خوشي بويت با نترسيت اگر لدنياش دوشي نارحتي بي والله قيامتي مسوغرة الله سبحانه وتعالى بسوزو رحمتي خوي ما ملان لقلا اكاو و اويك و بيان خوش بيه بيان ابخشيت لروجي دعايو لروجي قيامتا بلي اعزة كانم انجا بويا ام آيتانا براستي نشاني اويا كوا انسان اقدار بيتشتك نليت دعايي جيبجينكات بتايبتي لبواري جهاد وقتالا انسان ابي اقدار بيت بلي اعزة كانم و پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم لفرموده اک دا فرمید که الله سبحانه و تعالی پیدا کنید به هندک لبند چاککانی که او کرده و جوانانه دکن که افرمید ثلاثت یضحك الله الیهم الرجل یقوم من اللیل پیاویك كوا شو نوش دكاتو هلاسيت لشوا وهروها يارمتي خيزانا كشي ددا و اهل كشي ددا كوا شو نوش بكن اوش براستي پليكا خواي قورا بيكا بنسيبي همو مسلمانك و همو ايمان داري كوا بتوانن شو نوش بكن مناجات بكن بو عزيزة كان لبروي خلق زوربي خوتوا او كسا خول خوي حرامكا و مناجاتكا لقل الله سبحانه وتعالى جار جار هر بكريت اگر بردوام بيت وكو بياو چاكان كوا بردوام بونا لا ميجوا نسراو لكتبكان هاتو لسردمي خوشمانا لناو زاناني كرديشا اوشتا هر هبوا اوا هر هبيت باشا شتكي چاكا شتكا كالله سبحانه وتعالى بي خوشا و صنف دوميان اويا كوا او قومية او كسانن لكاتي نيجا يكصف راس دوستن صفكان جيرنيا حمويان رويان كردوا لقبلو ايانوية برانبر الله سبحانه وتعالى بوستن لذتيكو تاميكي زوزور خوش هيا ككاتك انسان لصفا دوستيتو خويك لا دكاتو بو نيجاكو بير لا اموري دنيا ناكاتوا بلي عز كانم چن خوش كوا مسلمانان ديان بيني لصفا كانا لنوجا كانا بيكا وستاون جابويا اسلام آواهان من دادات عزيزة كانم كوا ايما حمو كاتيك لهمو بواركاني جيانا آوها يك صفين چونك دجمنيج كاتيك زالده بيبسر ايما كاتيك تفرقو ناكو كي بكاتا ناو ما نوا وكو سياستي كي قوريان هيا فرق تسد
هر کاتێک

0: وعدته.
1: ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء؟
2: أوي جوي لبانغا بيويست بيت بومزغوت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب.
2: أبو هريرة خدالي الرازي بيدالي بياوي تشينابينا هات خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي أي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسم نية دستم بقريت بومزقود داواي كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كمولتي بداد لما لونويش بكار مولتي دا كاتي بياوك رويشت بانجي كر دوا فرموي أجود لبانجا وتي بلي فرموی دوالامی بدروا واتا ور بومزگود بونویش

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان خمبا خوشحال زانم بجاري كتير بأيوي بريزو خوشويز بقموا بو پیشکش کردنی وانه کی نوی وانه کمان امرو به ارمتی خوای پروردگار لجیر ناو نشانی خدیجه آسابا بو هاو سرکت هر لناو نشانکه و بو من دردکوه کوا بابده کی گرنگه باسی کسایتیک دکات کوا دایکی ایماندارانه اویش خدیجه خزانی پیغمبری خوشویسمان صلی الله علیه وسلم جابا بزانین ام دایکا که دایکی ایمان دارانا و خزانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون بوا بو هاو سرکی دبیت ایوی برزیش خوشکان من بوشی و عزبن کوا خیزانی کی نمونهی بن، پیشنگ بن، چاک بن با هاو سرکانیان. خوشویستان، وکو باسم کرد، باسی کی گرنگا. باسکا گرنگی کهی لیو دید که باسی خدیجه دکات. خدیجه رضا و رحمتی خوایلی بید، هر لسرتاوه، رازی بو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکات با او کسی پاری تسلیم بکاتو بازرگانی بو بکات که روشت بو بازرگانی پیغمبر علیه صلی الله و سلم و هاتوا خزمت کارکی خدیجه رضا و رحمتی خوایلی بی کنای میسره بو باسی پیغمبری کرد صلی الله علیه و سلم لو سفرا کوا روشتو بو بازرگانی بو خدیجه باز کرد. خدیجه زور زور معجب بو بکسایتی پیغمبر علیه صلی و سلم. تمنی پیغمبری صلی الله علیه و سلم 25 سال بو بویا رازی بو کوا بی که با هاو سری خوی خدیجه آفرتی کی دولمند کسایتی اگ بوا لناو مکه تمنیشی لتمنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گورتر بوا. دوای اوی کوا دبید بخیزانی پیغمبر علیه صلی و سلام او ماوی که لگلی دبید دزانیت کسایتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چونه چنها صفاتی جوانی هیا که کاتی کیش پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمنی دبید بچل صالی الله سبحانه وتعالی وحی بودنی ریت پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادتی وابو کواب رواد بو اشکوت لمانگی رمضانه. خدیجه وکو هاو سره کی چاک خیزانه کی چاک جنه کی چاک همو شتومه کی بو حاضر دکرد و دیده پی و پیغمبر علیه صلاة و سلام در روش بو اشکوت حراء لمکه لسر جبل النور ککاتک الله سبحانه و تعالی جبریل دا ابزینه پیامی کی پیه بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدوای اوی که پیغمبر علیه صلی الله و سلام توشی شوک دبید روداوی کی زور زور گوریا جبریل دید پیامی پیه داد حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید لخوم ترسام شتیکم بسر بید بویا دا ابازیت لسر اشکو تکو دا گریتو بو مالو چمالیک
كوا خديجة تيدايو چاوري پیغمبرك عليه الصلاة والسلام ككاتك پیغمبر دبيني عليه الصلاة والسلام بوشي وازاو پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرميد زميلوني زميلوني دام پوشن دام پوشن انجا دواي اوي كوا كميك اسراحت دكات دي جيريتا وچي بسرهاتوا وچي پيامي كي بوهاتوا لو كاتا بزانن كآفرتيك بوخوي مدرسية آفرتيك كوا كساياتية آفرتيك كوا دزانيت چون لو موقفا لقل بياوكيا بيت أما يا كساياتي خديجة رضا ورحمتي خوالي لي بيت قصي بودكات انجا بيدليت اي محمد اي ميردي عزيزم هيج ما ترسى والله قد خواي قورا توشي شرمزاريت ناكات بو بزانن عزيزة كانم لبر اوي خديجة صفاتي بيغمري دزاني صلى الله عليه وسلم لو صفتاني كوا باسي كرت كفرموي بي والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم أمانة صفاتي بيغمر بو عليه الصلاة والسلام بيش بيغمبر آياتي كوا لقل خزمو كسكاريا باجبوا سردان يعني كردوا وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق أم حديثش بخاري رواياتي كردوا أما أنها مو صفاتي جوانا بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل خزم كان يا باجبوا بيغمر صلى الله عليه وسلم لقل فقير وهجارة باجبوا يارمتياني داوا وهروها لقل أو كسانبوا كوا هيزيان نبوا أواني كوا بيتوانابونا وهروها لقل أو كسانبوا كوا دهاتن بوماليان وريزي ليدقرتن ريزي ميواني دقرت وهرشتي كوا حق بوايا بيغمر عليه الصلاة والسلام يارمتي أو كساني دادات خشكي بريزم بزانن كوا خديجة چون زانيتي أو صفتانا لبيغمرها عليه الصلاة والسلام جاب بويا زور قرنقا توش بزانيت او صفتا جواناني كلا بياوكتا هيا بيشي بلي ام صفتانا جوانا لا قدر الله اقر صفتكي ناشرينشي هبو ناريكي هبو اوا بزان بشيوازكي جوان لريقي قفتقوا لكاتكي دياري كراو كوا باسي بكي بلي او صفتانا هيا ناشرين خرابة بالتوانا مينيت بويا تو أبيد براستي يارمتي داري هاو سركت بيت أوا زور زور جرينجا بلي خوش يستان خديجة براستي زاني كوا بيغمر عليه الصلاة والسلام خاوني بياميكا إتر بويا لقل بيغمر أبو صلى الله عليه وسلم يارمتي دادات بهمش ويك لقلب غمر أبو صلى الله عليه وسلم زور زور قرنجة تو بزانيت كوا بياوكات خريكي چيا يارمتي بدي لإيشكي بو نمونا اگر بياوكات بانخواز بو اگر بياوكات طالب علم بو زانس خواز بو أبي تو يارمتي بدي لقلي أبي تشجعي بكي هاني بدي كاري بو آسانكي تيكالاو بي لقل إيشكايا أما ككاتك بياوكا حز بكات كواخي زانكي آواهيا آفرتكي آواهيا لمالاويا وأو آفرتا براستي قطاب خانيا هم بو خوي كساتيكي جوانو ريكو بيكيا وهروها بو پرورده کردنی من دالکانی وهروها بو خودی خوشی او پیاو بزانی کوا آفرتی که او هایو یارمتی دادات او کاتا والله او جیانه زو زور خوش دبیو و جیانه کی بختورو پرلا آسودهی دبید انجا بویا
آفرتي چاك كبيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي خيري متاعة أو آفرتة چاكا أبي براستي هاندر بيت بو سركوتني بياوكي لهر إشيكا كوا هيتي لچبواريكا بيت بتايبتي أو كساني كوا خريكي بانخوازين چونك خوشكاني برئيس أبي بزن أوي كوا بانقواز دكات يا كم شت أبي شكري خواي بروتجار كي كوا بياوي كي بان خواستيا كهمي أمتيتي هولو تقلاي أو أدكات كوا خلكي لتاريخيو دركات بور روشناي إسلام أوش براستي وظيفي كي زوزور قوريا بويا أو بياوا بيستي بآفرت يكي كوا لقليا بيت وكو خديجة آسا چون لهمو قوناغ كانش يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام لقلي بوا يارمتي داوا پشتي گرتوا تنانت او صارشي كوا خديجة وفادكا رضا ورحمتي خوالي بيه بي دوتريت عام الحزن براستي او صالة زور زور نارحد بوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام چون كسندك لباش الله سبحانه وتعالى لدستي دا كوا وفاتي خديجة انجا توی برزیش خوشکی عزیز بوشی وعزبا بو پیاوکت بو اوی بتوانید سرکوتو بیلا ایشکی بتوانید کوا کاتیک دیتوا با اسراحتی بیتوا هندی خوشکمان هیا اگر هست بو مسئولیتنکن براسی دبنا فشلی پیاوکانیان چوکا پیاوکا خریکی ایشوکارا خریکی دعوه و بانگوازا خريكي ورقرتني زانستي شرعية أسعي بي بلاتو أقر هندي جار دوا كويت هندي جار أقر مافتان نداد أبيتو يارمتي بدي أبيتو لقلي بي نابيتو ببيت آفرتك كوا ببيت ماي فشلي بياوكد بلي عزيزان كاتك بياوكد يتوا با حزبا أسو ديب كان مال با يكسر با شوازك پیشوازی لی نکی کوانا راحتی کی اعصابی تیک بدی هر چی مشاکلی دنیا های هر حات مالکو یک سر تو روبروی پیاوکت ببی تو باسی بکی نه بی باشی وازه بید بایی اسراحت که لکاتی گنجاواتو گفتو گو بکل لگلیا لکاتی کوا اسراحت دکات گفتو گو بکل لگلیا اگر حقیقی توی خواردوا مافیکی توی خواردوا او کاتا گفتو گو بکل لگلیا و تو یجب که لرغي ديالوكا و دتواني بغن نتيجيك و پياوكش معناي اوانيه كا مشغول بيه با كاري بانگوازي كاريك بو اسلام بيكاد اتيرواز ده مالو من داغلي بيهنيت نا ابي هاو سنگيك لجياني خويا بچس بيهنيت بو اوي جيانكا تيكنچي بو اوي جيانكا پر نبت لمشاكل انجا خوشكي برزم تو دتوانيت ببيتا فاکتری کی زوزور گورا هوکاری کی زوزور گورا بو پیاوکت بو سرکوتنی پیاوکت لئیشو کارکانیا وکو چون خدیجه رضا و رحمتی خوالی بید آوها بو پیغمبری خوشویستمان صلی الله علیه و سلم عزیزان خوشویستان بمشیوازا دینا کتای برنامه امرو من دواکارم لالله سبحانه و تعالی یارمتی همو خوشکی کی بریز بداد بو اوي ببيتا نمونيكي جوان لناو كومالغا بو اوي ببيتا پال پشتكي باش بو ميردكي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويسانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خاي قورة برجي بصر دلو دروني همومان. عزيزانم بخوش حالم كأوزارش خداي قورة تمني دريش كردم بوي بخزمت ايوي عزيزو خوشويس بقاموا لبرنامه كتان خزانو خوشويستي. خوشويسانم، انسان عموما مروفا كان صفتي كان تدايا انسان دبي لو صفته دا زور استفاده وقازان زي ليبكات او صفته تيا همو انسانك حزكات مدحي خوي بكات، همو انسانك حزكات كباسي خوي بكات، باسي كرلو باشكاني خوي بكات، باسي اوشتانه بكات كانزامي داون، باسي او بياوتيانه بكات كلغا خلشي كردون. دبيني زور زاران هيدا مجلس شيدا دنيشي كابرايك مدحي خوي دكات. من نعلم امشتيشي خرابه اوشتيشي فتره لذات انسان دا كانسان حز دكات او تساكاني ككردويتي اوشتاني كانزامي داوا لروجاري جاندا باسي ام بكات بو خلشيان روم بكاتوات. اوش تيجي في الترياضات سلا بياودا سلا جندا حزك مثلا اوش تاني ككردوتيان اوش تاني كوانزامي داوا او تاكو بياوتي او خيرو خيراتي هر تيجي انزام دابي حزك لبو خلشي باز بكاد. اگر تي لشريعه الاسلام دا باز نكردن باشترا لباز كردني سكو زور زاران انسان لباز كردني تاكو بياوتي كاني دا ابي تا ماي اوي كتوشي رياو عزب بيتن. هندي شي تر خلق حزك خلق باسي بكن بخوي باس ناك شرمي بخويا بلام حز دكات خلق باسي بكات حز دكات خلقك باسي صفته كاني بكات باسي اخلاق زوان كاني بكات باسي ايش باش كاني بكات باسي او كردواني بكات ككردويتي لروجاري جانيدا زهر تاكو بياوت يك بيت هر خير وخيرات يك بيت هر شي شي انزام دابي كباش وساك بيت او انسان حزكات كخلق بوي باز بكات خلق لا كاتيك او داد نشي بس او شي بكات كيف يدي وحزي شي ليو وضلي بي خوش دبي. اما شي شي فطريه لذاتي انسان دا ورا با ام ايش بيننا ناو خزان با ام حالتها بيننا ناو خزان بزانين اي تون خزان دتواني ام صفته بقزانس بخوي بغارني توا صن خزان دتواني ام حالته النفسيه ده بوخوي استغلال بكاو بوخوي خرق بخاتوا بووي زوانترن استفاده لي بكاو وخوشويستو محبته ورز حرمتي لما الله زياتر بكات بالذات افرت بالذات افرت بيام خوش خوش كاني بريزم زور استفاده لم خاله بكن لذات انسان ده زور استفاده لم حالته بكن كانسان حياتي زور زالن افرته كان خوش كان مان خزانه كان قليل ودا كان درن ما مستا بياو كان من جمال راناغري او بياو يمن هر تنقسي بودكم اصلا جمال راناغري خوش كاني برزم دزاني لو بياو كجل راناغري دزاني بياو كلو جد بوشناكات دبر اوي تو نزاني تون قسي لبوبكي خوش برزم دزاني تو بس شوي دتواني دلي بياو كي خد بخد اسير بكيتو واروا بسعاد جلي را بقريت نك بين زخه ند دقه والله دلم بسعاد او بياويتو لورتي لي وانا اتدري نو زي لي وانا اتدري بلكو او اخو قلق دخاتو جيو هستو شعوري هم لايتو دبي كتو باسي سي بودكاي اما بسي ورا باسي مردكت بكا ورا باسي اخلاق زوانه كاني مردكت بكا ورا باسي خوره وشت زوانه كاني پیاوکت بكا ورا باسي رازگوي بكا ورا باسي كرم و رز و حرمتي بكا بزانه پیاوکت چون يكسر جوي خويش لوشندكاو جلي را دگري چون چكو امشتي چي فطريه همو انسانك حزكات خلق مدعي بكا بو لا قاعده شي عربي هات ودلي تو باسي كابرايك بكا او بسعاد جد بو را دگري فعلا بياوي جوايا تو اما او بياو بو خلقني جلي را بقري دزاني بو سكو تو دي باسي خود دكي كتو دي بس باسي تاكي خود دكي باسي پرتا پرتو مشكلي ناو مالي دكي باسي ماندي بونو هلاشي خود دكي لمالي براسي بياوي بيتا قدبي روجا دو سي بيز او شريتو قوانا مولي دديتو بيزار دبي ناتر لبرد را دكا ناتر تحملي نامني قصد قصي جلي را بقري. اما اگر بتويتو دلي اسير بكيو لبندستي خود بندي بكيو ويلي بكيك جويت بوشل كاو جلو را بقري وردانش باسی مردکت بکه وردانش باسی صفات جوان کانی مردکت بکه والله دلی زور خوش دبی والله دلی زور خوش دبی بخش کانت و پاشانش یکسر محبتو خوش ویسی و رز و حرمت دروز دبی بلام داخل گرانم خزان کانی اما خشک کانی اما افرتانی اما نزن باسی تاکی چی پیاو کی خویم بکه یعنی او پیاو تاکی چی نی تو باسی بکی ایزابیاتی چی نی تو باسی بکی خاله چی زق و روشن و جوانی نی لجیانی باسی بکی باسی روشی دیتنی یکم روشتان بکه زن او پیاو کود ابتو وچی گلی دگشه تو لخوشیان پیاو که تو هاتی شمگی چی والا بربو باسی او من کرد پیاو که زوری پی خوش ازانی پیاو که زور شمگی چی جوانی لبر کری بو اتور او قصه خوشانه دکر لبیره ده او پیاو هر لخوشان قدمی یعنی پی عردی نگری لخوشان چکو اوانی لبیر کردوه لبر مشغلاتی جیان لگه مندی بونی جیان لگه بینو برده جیان اوانی لبیر کردوه کاتی کدی تو باسی او روزگار خوشانی بوده کهی و مدحی ده کهی و مدحی اسلوبه کهی و جوانی ریکو پیچه که حتمو براستی شوق و زوقه چی ده بیتوه یعنی باسی هرچی خوشی که لو پیاو دیتو ولو روزگاری جیان تان دا سفرکان تان اوشتانی که بوی کری او دیاری و خلاتی که بو هنائی و او چاکانی که بران بری کلوی اوانی بو باز که اوانی باید بینو براستی و دکاتن که ام پیاو زوزور با آسانی جویلی را بگری هرچی چی شد دوی خیزمانی عطینابی و بود انزام دادو و هروا بود او دکا بلام او خزانانی ما رحمتی خواین لبی او خشک برزانا او افرتانی ما اصلا نزانن متی پیاوکانی خواین بکن والله نزانن بجنو باری پیاوکانی خواین ده هر برن زار زود دی هر دیتو لماری قری بسری یک کمر گلیل بو حاضر کلو والله پیاو هی لطرسی گلی درنگ دیتو فقیره درنو در بس مده بیق ساعت شیتم دکا هندی گلیم لبکن شیتم دکا هندی نقدم لبکن شیتم دکا هندی پرتو بورم لبکن نا با برک ساعت درنتر بسموا بزانا يعني ولكن اتو بياو كساعتك زوت البيتو تو دك او بياو درن بيتو تو دك كم بياو لب بزربي تو دك كم بياو جلي رانا غري اما اگر تو زانید او بابتانی کلگلی بازدکی پیاوکت کیفی پیده پیاوکت پی خوشا پیاوکت دلی حزدکاتن براسی ولیدکات جولی رادگری توش هنجین ابی توا چکو عادتا بخو من تنزر باس من کرو افرت حزیل قسانه بری نری افرت حزیل قسانه هر بو قصیشی خوش او نکتتان بوده جرمو پیاوک زور درنگ ده تو ماله هم روزی لیشو مشغلتی دهات و ماری لمارش میوان دهاتن ویدی دهاتن او جنو میرده هیز مزالیان نبو کپیک و دو قصه بکن شوشیان جنو میرده که پار دادنو جنو که هر قصه دکه پیاوه که داری کرنا بیداری ناوالا بریارم ده او شو حتی ساعت دو شو قصه دکم برویتو یک هفته جل مره انا گرتوه یک هفته ام مزال کرن قسم نیده بی حتی ساعت دو شو جمعی را بگری بزانه او رد فعله او کمربونی قصیل نه هنایی آفرتا که دیگه وقت تو روزگ مزالت ندم آفرتا قصب کات بلام دبی آفرتا که آم موضوع نهر بجیری آو بابتانه هر بجیری با پیاو که کپیاو که پی خوش بی باي تاقتی بیت بره و خلقی هبی جیل تو را بگری اما اگر پیاو که لبرت هرات اما اگر پیاو که خلقی نبود جیل را بگری دبی آم آفرتا با خود آبیسی تو بزنی آیا آو بابتانی که او دیو رجینی آو بابتانی که او باسیل که با پیاو که آیا خلقی پیاو که خوش دکات آیا دلی پیاو که خوش دکات آیا پیاو که کیفی پیده یا نه زبوه خوش کنی برازم براسی او دبی ماهر بن براسی او دبی زور زانو زیرک بن کاتی کدتانه میرد کانتان جیتانی را بگری سن اخلاقی جوانی او پیاوه هیا سن خوروشتی جوانی او پیاوه هیا لبوی باز که بو باسی چاکه کانی ناکی لگلد بو باسی پیاوتی کانی ناکی لگلد سن ده ها پیاوتی لگلد کردوا سن ده ها تو سن ده ها زار تو حزل شتیگ بوا حزل شتیگ بوا وست شتیگ کدویستو پیاوه که زور بزوانی بو هینای هدیه خلاتی بو هینای شتی جوانی بو کردی پیاوتی چاچی بو کردی لکاتی لقومان و ناخوشی دا لگد راوستا و پشتی گرتوی یارمتی دا لکاتی نخوشی دا خسمتی کردوی امشتانه امبابتانه براسه بیته مای اوی که ام پیاوه زور دلی خوش بی او یک دوش که ام پیاوه هز بکا که جنکی براستی با وفایه جنکی چاککانی لبر چاوه جنکی همو او چاکو پیاوه تیه که پیاوه که بران بر آفرتکی کردوا هموی لبیره زا او زیاتر دلی پیاوی خوش دکات زیاتر ودکات که ام پیاوه چاکو پیاوه تی بران بر جنکی انزام بداد بلام تو
1: ئەاصلان باسی هیچ پیاوەتی و چاکەیەکی نەکەی باسی ئەو پیاوەتی و چاکەی نەکەی کە بەرامبەرە توی کردووە جاچ لە نەخۆشی داچ لە خۆشی داچ لە غەم و پەژارە داچ لە لێ قەوماندا لە هەموو حاڵەتەکاندا تۆگەر باسن نەگەر هە باسی پرت و بۆڕی خۆت کرد هە باسی چاکەی خۆت کرد هە باسی پیاوەتی خۆت کرد هەر باسی ماندی بۆ بوونی خۆت کرد وەڵای ئەو پیاوە دڵ برنددار ئەبێ لەبەرەوە یەکسەر بێزار ئەبی لەو بابەتانی کە باسی یەکەی دووش دەڵێ باشە من ئەو هەموو چاکەم بەرامبەری کرد خۆ ئەوە هیچی لەبیر نییە خۆ ئەوە یەقلی چاکەی منی لەبیر نییە بەڵام بە باسکردنی چاکەی پیاوەکەت تۆ بۆوی و بە بیرهێنانەوەی چاکەی پیاوەکەت و باسکردنی لە بۆی بەڕاستی ئەم پیاوە دڵی خۆش ئەبێ و ئەسڵەن ئەم پیاوە قەلبی سووک ئەبێ بۆ دووشت یەک جوێ لێ ڕابگرێ بە سەعا قسەی بۆ بکە بە باسکردنی چاکەی پیاوەکەت تۆ بۆوی و بە بیرهێنانەوەی چاکەی پیاوەکەت و باسکردنی لە بۆی بەڕاستی ئەم پیاوە دڵی خۆش ئەبێ و ئەسڵەن ئەم پیاوە قەلبی سووک ئەبێ

الصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خوش كبراني بالرزم هم ملاكتان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رزانم بيش بخواي بروردگار لتن حلقيك وزنجير باسيك لخزمت اوي بالرز وخوش ويست عابين بو ناسيني تفسيري قرآن بيروزو مدرسة كاني أو زانا ودانا أو كتاب برز وبرز وببتاني كالبواري تفسيري قرآن بيروزا تاكو إستا لمكتب إسلامي بوني عن هيا جناب تاخوت أنا زانن بوي كوا هر علمي قوري يكي وتاتشي وباتشكي وأفضليته رزكي أقريته بأو بابتي كعلمك درباري أدوي بقدر أوي كبابتك بابتي شي برزو بهزو ببيزبي أو بدل نيايو مقام بيجي أو علمي قورترو برسترو برسترابي أقر زانستك درباري كلام رب العالمين ولناو كلام رب العالمين درباري كتابي خواي پروردگار كقرآن بيروز آخر كتابة بدوي بدل نيايو أو علم دبيت علمي شي صاحب فضل وهر وها بيجا وبايا إما خوتنا زانن ويك بالنسبة إنساني مسلمان سرشاوية كم معرفة زانياري وزانستو وهر وها تاوجي هلنجاني دنيا بيني إنساني مسلمان لقرآن بيروز ودس بيأكا ويبقدر أو إما لخدمة قرآن بيروز بين ولا خدمة قرآن نزيك بين ولا علم زانستان نزيك بين كلا قرآن بيروز نزيكي نزيكن الدنيا و أول نقطة حقيقة نزيك ترين زانست التفسير يك كلو زانستاني ك لدعيك بوي تاريخي إسلامي وحضارة إسلامي وهروع عقلي مسلمان أنا مرحلة قناغي تايبد بخوي هنا بش برب العالمين محاولة دكين بشوازي تشي كرد بشوازي تشي بخد ووي كوان مسافي تشي دود كأو علم خوي بديانو بسطانو بقرب هزاران كتابي لسر نسراون بهزاران زاناو داناو مفسيري قورمان تمني خويان لو علمي بردي تسري محاولة دكين بشوازي تشي بختو زماني شيريني كردي من لگل ایوی بر رز خوشویستا گنگشو دردشه او بابتی بکین هتاوکو بتوانن لو علمی سرداوک حل بکن و هروها معلوماتک تان هبی و کوی الان مسقف او کسیا کلا هاو شتچی بزانی ولا شتچیش بکاملی همو تشتکی بزانی زابو تفسیر عزیزانم پیش اوی که اما بین سر تفسیرو قناغ کانی تفسیرو مرحل کانی تفسیرو پیوست من بچن وشه چی هیا وقت مدخلك لبو شار زابون لو بابتي هتاوكو برد لوي كبتين سر علمكي بزاني الموضوع اكا باسي تيا باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلوكن سن شتيك بيوست بزاني كمين يان قرآن قرآن تيا تعريفكي تيا لچوه وهاتوا دو مسألة تفسير تفسير تعريفي تيا جوري چندن ولا مان كاد جانب اللغوية كو إصطلاحية كي معناه تيا سيمين يان وشي تأويل تأويل يكا كلو مصطلحاتاني كي لقل تفسيرها جويت لأبي لقرآن بيروزي شهاتو معناه تيا شون لي حالي بيب زانها تيان دربارة قتوا وهر وها بسياري توارة مينيش اويا بوتي بيوست مان بتفسيرها يما لكاتيكا كأزانين كلام رب العالمين جل جلاله وبيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة كان بيغمبر لي دواون إما بوتي بيويس مان بو تفسيرها هيا يعني زانان لو يستا تفسير القرآن بيروزك أما لو تنتم كيشي ديكا كبيويس مان بيتي براسي وبيويس تيشا طالبي علم وأو كسيك بدواي معرفة أقري درباري أمبابتانا شتيك بزاني ما بشتواني خواهي بروردي قاردس بي أكي تعريفي كمين تعريفي قرآن تسكى موضوع كباسي قرآن قرآن تيا عزيزان زانيان كات بتايبتي زانيان اللغة عربي كاتي كديانوي تعريفي كلمي چي بكن عشناد بكن بمفهومو مدلولو معناي تسمكة چي دو تعبيرات يعني هنا
تعبيري كان تماشى كيلة كتابة كان دستك ويدري أما تعريفي شيء لغوية أما شان تعريفي شيء إصطلاحية فرق لبيني أو دو تعريف على تيا وخوي بر لويك إسلام بي بر لويك خواي پروردگار قرآن بنيري تخواره عرب بوشي بزماني عربي قصيان كردوه أو مصطلحاتاني كبشي كان كلا قرآن بكار هاتون تماشا اكي لدي عربا بيشتر بمعنى شي ديك بكاراتو زالو اوي كوا اما وشي او معناه بزاني اللي تصور جدايا اقرينا وسر جانب اللغه العربي بيش هاتني اسلام بزاني او شانا بتسم معناك لا الزماني عربي ولا لساني عربي يا بكار هاتون لو خاطري اوي بقينا حقيقتي معناي او تشمكي كدواتر بويت مصطلحات الشرعي بويت مصطلحات اسلامي لويك قلت لغوي او بس انا لجانبي لغه عربي زي استدلال بشعرك استدلال باقوالك ابراج بدويك عشان كل اوان صاحبي لسانك هنا زين وشكيان كوبا كار هنا دواتر كنقل كراتك بشي زوري وشكان للغه العربي نقل كراينا بيشتر بمعنى شي بكاراتي بس لبري ربطك لما بيني او معناه ودواتر كغواز رايته ولو علمك شي تايبه ومصطلحات شرعي ومصطلحات علمي ربطك إلى بيني هردوكا قواستي تيانوا زالو اوي كوان معناك وديار بكوي بيويست من بقرانوي لو سر تشاوغو أساسو بكارهناني أصلي وشكي لزماني عربي لزاراوي عربي دا لو قرآن للغتي طبعا ما للغي عربي معناي چي هيا ولا معناي اصطلاحية كشكاتي كبويتا ناو لبو قرآن معناي چي دي كي هيا طبعا عزيزانم لو أنا جزاك أبرا بري باش ما مصا قولوا وند خبو تشتانة وما عندك أن زاني أزيزان القرآن كلامي خواي پروردگارا قرآن آخر بيامي خواي پروردگارا لبو إنسان تيدا جياني إنساني تيدا وجوديه قانون وياساو واروها تصوروني دنيا وقيامة إنساني تيدا ولا ما كاتش دبراسي مشغول بون بقرآن وبو علماني كلا قرآن نزك مانا كان القرآن بعبادة حسابها وزاني خواي پروردگار جل جلال ولا قرآنك أفرم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور خواي پروردگار أفرم أوانيك كتاب خواي پروردگار أخوي النو ونوجكا وعروا نفقات وخير وصدقات يعني إلى ماركان يعني بأشكلها وبنهيني أوانا التي زارته قازان سكراو دان بردوان براوان يعني خواهي پروردگار جل جلاله كاتكا فبيغمبر يفرمي عليه الصلاة اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني كأفرمه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بزانا بس جوا راقرتن لقرآن السبب لبو الرحمي خواهي پروردگارو لو يكا بيئ إنسان مرحوم شما يأوي كأتو بتسي خزمة قرآن ولا خزمة قرآن دابي وخلط شفير بكيزاني بيغمبر يفرمي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين كسلي او كسيكا خوي فيرا قران بي خلطش فيرك ولا ما كانت دات مرتبه شي قيامتي تيك بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس خوي پروردگار جل جلاله كما الله خلقك شي تايبتي قالوا يا رسول الله من هم يعني يا رسول الله او انا تشين قال هم اهل القران اهل الله وخاصته او انا او كسان انك واب قراني ومشغول قران اللي بركه تدبر القران يعني تفسير القران اكر القران بخلط اناسين معنى ورافي قرآني أكل لخزمة قرآني دعا بنت سقراءة سكتابة تدبرا أوانا چين أهل أهل الله وخاصته أوانا خلقاني كن تايبة برب العالمين يعني سبحان الله إنسان تنبرز أبيت وكاتك لقرآني بيروزان الزكبي حتى وكساني تماشي بكل الدنيا أشكوت حراء زانيك لو أشكوت قوراني كزور نايو ديولو لبري قرآني تيدا نازلو ما نجي رمضان ما نجي قوري لو لبري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لما القرآن يقول أبو أجرنا أخو ما مش باقي ما عنك كان ديكيا لما كان ده حضرة جبريل عليه السلام قوري بيغمبرانا بلام لو ناوي دي لنا وهم بيغمبران لبروي ناقي لي قرآنا دلي بيغمبري خوا قوري ترين دلي دنيا شاك ترين دلي دنيا باك ترين دلي بشر لو لبروي هالقرو وهر وها مستقبلي قرآني بيروزا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يعني كانت الليلة أبي بزاني أنت مشغول بون بقرآن خوي لخوي دا عبادته زابوي إنسان قربته بتستنايو وخريج بيو لقالي تشار زابي وخلط شفير بكا أو بدل نيائية ولباشترينو لتاكتريني مروفا كان زا عزيزانم
لينو سر بابتا كمان قرآن للغدا بتساعتوا زنان زنان أهل علم متفق لسروي كوا قرآن لفظ قرآن اسمه نفعلة ونحرف شاء يعني ناوى بلان خلاف يعني هي لسروي آية أو ناوى ناوي مشتقة يعني ورجلا لشتشي يعني ورنجلا كورجلا آية قرآن قارا قل لو شيء قارا أو رجلا معنى قرآن أهم زي لسر مهموزة قرآن يعني أهم زي لسرنيا لو خلات يعني سم قوليك أنا قوليك مين من كشافعي رحمة إخوائي بروردقار اللي بيتبني أو بابتيك ولي قال ابن كثير والزور جتلش لزانيان في أنواع كشي قرآن ناوشي تايبته بقرآن مشتقنية راس وجد إنجيل وتوراة كلها تناوى ورنجيلينا بهمان شو وشيء قرآن ناوك تايبته ودان درايا خواي بروردقار جل جلال ولا بو قرآن دانايا يعني مهموز همزيت يدانيا وهروا لتسل قرأتوش ورنجيلايا بهمان شو لهيش اسمه شي ديك نقل نكرايا لكلمة شي ديك نقل نكرايا هاتبي لبو قرآن بكارادبي أما قولي كم قولي دوام بيانواع بويكوا لفظ قرآن مهموزة بيانواع همزدار قرآن أيش زوجان لبين خويان بدو بش عندك بيانواع مصدرة مصدري قرآن مصدري قرأة فمعناه خوي النواه يعني تلا دعاء نقل كرايا بويت اسم لبو أو كلامي كخواي بروردقار جل جلاله ولا قرآن ناوي لبو قرآن أو بدليلي أو آيتي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني تبع شكا أقرب بيتو أو دان دري فإذا قرأناه تيري دلان كوات اللي قرأ أي ورجلا أو يعني كرديتا فاتبع قرآنه يعني تبع قراءته وان درين لتلايا بمعنى قرأة ودومين يان بيان بوي مصدرنية بلكو قرآن وصفة لسوزني فعلانية قرآن مشتقة لقرئي لقرئي ورجلا بمعنى جمعة لو بيان وايا وكو قرآن يعني كدري قرأت الشيء قرآنا يعني جمعته وضممت بعضه إلى بعض يعني هنديكم بالدا لاي هنديكي تريان لبتس قرآن ناوي لين دري قرآن لبروي جمع قصص يعني كوي كردي توا تيروك كان قرآن وأمر ونهي وباسي قيامته وبابته كان لخودا قرتينا قولي سيمين مان بيان وايا بويكوا قرآن لفظ قرآن مهموزنية بمعنى ويهم زي تيدانية بلام اوان لبيني خوشان ديسان اختلافيان تيدا اواني كبيشان ويهم زي تيدانية بيان ويا مشتق أصل قرآن كي لسور جلا لدو رأي هنا هندي جان بيان ويا مشتق لقرنت الشيء أي بالشيء يعني أو شتيكم بال دا لا يشتيكي دي كام مقارنة يشتيكم كربشتيكي ولبتسناوي لندرا قرآن لبروي وقت باس ما كرت لبروي قرآن موضوع كان هم ولا بال يجدي كان يعني صورة آية ومشتقان طاو كريه كذي رأي دوم بيوا مشتق لقرائن جمع قرينة قرائن لبروي هر بشه كان لقرآن تأيدي بشكيتر أكا راستي بشكيتر يعني قرينة لسر راستي بشكيتر يعني أما صراحة بشه زور لزانان قصي شافعيوان تأيدا كان بويك وقت قرآن كاسم وكاسم شا مهموزنيا ومشتقشنيا بلكو ناوي كالبو قرآن دبو كلام إخوائي بروردقار بكار هاتوا وكو إنجيلو وكو تورات أما ببختي قرآن لجانبي لغوية لجانبي إصطلاحي شوا تعريفات زوري لو كرايا يكلا تعريفة تاكو باشو كوكره وكان هم تعريفة قرآن تعريفة كي وبريتية لو بيامي خواي بروردقار كبو سر ضلي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام نازل بوا وبو سر قلبي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نازل بوا بواصي سيدنا جبرائيل لفظ معناه كي جواب مشكلة شي زور هي لبيني علماء متكلمين لفظ قرآن لفظ معناه كي أما باس تسيدا كين باس لو يكين بيش أوي كقرآن نازل بوا أو قرآن يكا لا بيش بقات اللوح المحفوظش أو قرآن كلامي خواي بروردقار زالو تماشاك جماعة قوديت يعني كلامي نفسي المهم أو كلامي كبيش أو يبقات بشر بيش أو يبقات اللوح المحفوظ أو كهيا للفظ ولا معناها كي كلامي خواي بروردقار جل جلاله وهروها نسراوة وإسان لو قرآن لو مصحفي مبوني هي
وجيشتي أما بتواتر ذا بيغمبر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم وخوي النوشي عبادته بصورة فاتحة دس بيكا وبصورة ناس شكو تايدة أو تعريف كيتي زي تعريفات دي كشي زور ذا بوكراينا قرينج ليرا أويك طالب العلم أو يبزاني بويك أو يك كلا تعريف كاني زي أجر ويستيشي زيات ربيست دبابة كي دتواني زيات ردوخوي لكتاب كاني ديك بتابتي لكتابي علوم القرآن بتابتيش الإتقان في علوم القرآن سوطي مناهل العرفاني زرقاني وهروها مقدمات عشري تفسير كي ابن عاشور التحرير والتنوير زور لو كتباني لباري علوم القرآن لمبابته دواوي أما بس قرآن بو بس قرآن ما انطواه كير وأروى موضوع كمان بكو تاي هنا استدينا خدمة بابته شيء ديكك لو تسم كانك جمان لي بكتيا بريته للتفسير باش أو قرآن ما نجيلبو أو قرآن لو خاطري أو يتيب جين بيوس ما بتفسيره باش التفسير تيا وشي تفسير معناه تيا لإصلاحه معناه تيا باب زانين وشي تفسير تبيوس تشمان بتفسيره طبعا عزان تفسير للغة لا فسري ورجداية فسر بمعنى يعني كشف كرد بمعنى أشكراي كرد مثلا كابرا دري فسر كقولت فسر لبو دلالة لبو تسي لبو زوري لبرو القرآن معناي تسرو معناي برن وعلى إصطلاحش الميم وتفسير لمعناي لغوية كيبا معنى أشكرا كردنو بمعنى بيان دي ولا إصطلاحش هو إزاحة الإبهام عن الألفاظ القرآني المشكل لا داني بردية لسر أو وشاني كالقرآن دبنا جيجاي بسيار لبو كابري قدر يعني يكم جار معناكي وديارناكي كاد أو الكشف عن الإبهام في المجمل والكلمات القرآنية ناخد لاداني بردية كشف كردني معنى مجمل كان قرآنية كبيوستان بتوضيح حياة وتوضيح مقاصدها وأهدافها وهل وهل رون كردنوي هدف مقصد كان القرآن قريق لي رويك تفسير هندي شتكا تفسير ياكن ألين بريتيا لو قاعدة ولو ياساني كتعامل لقل كلام خواي بروردقارة كابو أوي كوالا ما بستو معناه واتا كانو وهل وأسرار القرآن إنسان ليتي بقاو ليني زيق بيو بيقاتي طبعا أما تعريف زانيان لبو علمي تفسير كوات التفسير شو باقي علم كان ديكا يكيك لو زانستاني كربطي هي بتي بإش كردن لسر كلام رب العالمين لخاطري وي معناه كاني ما بستكاني أهداف ومقاصد كاني زياتر لبو كابري خوينر وهلبو زياتر لبو كابري طالب العلم وديار بكوي كابري بتواني أحكام القرآن بواسطة تفسير لا كلام خواي بروردقار جل جلاله هل بلنزي وتيبقى ولي حالي بي لي نزق بي تولى خطابي خواي بروردقار كابري لواني بسيار كازابري باشما مصطفى مادام أو كلام خواي بروردقار جل جلاله خواي بروردقار لقرآن فرمويتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا باشا خواي بروردقار جل جلاله لقرآن أفرمي أي خلطشنا أمن بلغم عن لبونغو نار تخواري ريني شاردر من لبونغو نار تخواري ولهمان كاد لبومان لبونغو ما نار نوري چي مبين يا باشا كمبين بي عشكرا بي بيوستي بتفسير لوتي أنا وتخواي بروردقار أفرمي هذا بيان للناس أو قرآن بيانا بيان بي لبو ناس وهودا وموعظة للمتقين بيان بيوستي ببيان هي تفسير لوتيا يعني أخوة بروردقار كأفرمي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون مادام بصير بي مادام رين نشان در بي عشا بيوستي بتفسير لبوتيا أخوة بروردقار جل جلاله خوي لقرآن أفرمي القرآن باشا خوي تفسيرك أفرمي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسيرة أقر كافر كان شتيشان لبوتو باس كردبي إما بتفاصيل ترو وهر بابا تساك ترو بباشتر لبوتو من باس كردبي إيه باشا مادام قرآن بخوي نوري مبين بي بيوستي بتفصيل وتوضيح لبوتيا بالي با لبروي لغة عربي برزانم لغتك تيدا وش ساز يكي آوا يعني هاتوا وش مشترك هي مجملي هي عامي هي خاصي هي خطابك بخطابي بلساني عربية بلساني عربية مبين وكوي خواي فروردقار فردي مطابقة لبو قواعد لغة عربي وهذا السيد سردار بسر لغة عربي بلا يكشتي هي يعني وكوي الله نوعيتي فريدة
عربية چی پتیا به معنای اوی لسروی او لغت مستعمله که عرب کان پیشتر بکاریان هنا و بلکو وک وک وی الله او پری بیانی لغه عربیه لی او لغت کوایا لهندك وش سازية لهندك توضيحة ممكنة إنسان تماشى بك عامة بس لأن أو عامة ممكنة ما بس تبي خاص بي خاصة ما بس تبي عامة ولا ما كانت تجاري ويا وشكا مطلقة وش شيء مقابل درست شيء مقابل مقيد بكاراتي عامة خاصة شيء مقابل بكاراتي شون بتوان التعامل اللي قالوا بابتان كم ليروا إنسان بيستي بالتفسيره ليروا بيغمبري خوا صلى الله تعالى وسلم دعاءه كودين سر إيش بيغمبر للتفسيرات سب صلى الله تعالى عليه وسلم دين سر بابتك إذا زانين موضوع بابتك أشياء أما اللي بتصير لو بجوابي أو بسارة بيستمان بالتفسير اللي بتصير شتى أشياء يك قرآن بيروز هاتي تشريع لبو أساسه لبو أصول حياة وكاتك هاتيا قرآن تفاصيل ندايت بابتك يعني أو شتاني كبيونديان با طبيعتي بشري وابي قابل قرآن كارنبي تفاصيل دايت أويدي كتناشتة شباس كردية وكو أساس وكو متنك باس كردية أو متنك بيوستي بشرحة لو خاطر وي إنسان بتواني شتي لي بهالإنزيل لو حالتها يو هالإنزانة دي بيتسبكين دي لخزمة بيغمبر ولخزمة الصحابة ولخزمة التابعين ولخزمة اللغة العربي ومقاصد القرآن ومبادئ القرآن بينا تاوكو بتواني لحقتك كي نزق بينه دو قرآن سن معناه شيء دقيق وهر وها سن كلماته شيء وقوي قالن ناس شيء تيدان كلمات القرآن كلمات أنا كن خلود يعني بمعنى أوي سق بستونين بزمنك لو كلمات واي بكار هنا ذكرية مثلا تفاسير ومعنى مدلولاتي زور هل بقرن وق أوي كإمام علي فرموتي حمالة الأوجه سن وجهك لنا وخويا عند قرن سن ذكرت سن خويا النوايا لأبو بكرين و ما لهمان كده سامين يعني قرآن سن حادثة وروداوة تدان أو حادثة وروداوة أنا بيوستيان بودقتني اعتبار وهروها درس ودروس حياتي مثلا تماشا كي تروج بنو إسرائيل يأتي دايا تماشا كي تروج أمتكاني بيش إسرائيل يأتي دايا باس لخلق بشريتك هندك لو روداوة أنا بيوستي باتسيا لوي بيغمبري قوة صلى الله تعالى وسلم هندك بابتا مداخلاءك التوضيح أدات بابتك لو خاطر فهم إنساني بفهمك غلط نتي لو خاطر إنسان بتواني پیامکی وکو خوی بگینی لو خاطری بتوانی لا ندال کلامی خوای پروردگار جل جلاله و توانم نشان ل لغه عربی هند کلمه عربی غریب هیا زور زحمت ان لبوتی گیشنی ممکن مثلا کبرا تم ظاهره کی به معنای یعنی هندک مصالحات تایبت با مفهومي تائبة باهاتني في فكر حضارة إسلام مثلا إنك لو أنا الزكاة لو أنا الصلاة لو أنا حج لو أنا الصلاة بيش بيغمبري شو بي صلى الله عليه وسلم أو صلاة نبوة حج هبوة ظلام أو حج نبوة زكاة هبوة وكو صدقات بس أو زكاة نبوة وش الشهيد مصطلحك تائبة بقرآنه مثلا كون ملك مصطلحات أو مصطلحات أنا بيوستان باتيا بيوستان بتوضيحة بيوستان بويك بزان الوجهي أو وشانا مقاصدي أو وشانا وهروان نتيجة وشانا لشين در إخوانا بيننا لو بيوستمان بقرآني بيروزة بيوستمان بتفسيرة لو خاطر إيوي لو كلماتانا تيبقي أما وكو تفسير أي تأويل باب زان تأويل تيا طبعا بري زانم تأويل شيء كلام مصطلحات أنا كزور جمع اللي أبي لقرآن بيروزة وجودها هاتية موضوعك بركار وبردستة زورك لزانا لسرع باب التدواون وقصيان دربارة كردوا باب زانين وشي تأويل لما لقرآن للغتها بمعنى تدي طبعا للغتها تأويل لغة لا أول يؤول تأويلنا ثلاثي كشي يعني هو مزيد وطبعا ثلاثي كشي يعني ثلاثي مجردي آل يؤول بمعنى رجع وعاد آل يؤول أساسي كلمة تأويل بمعنى قرانوي بوسر معنى أساسي كي يعني قرانوي بوسر خدي أو معناي كما بس دستي بيكريان مبدأ قرانوي بوسر أساس ليه ليس قصيتش دري التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه طال التأويل تتأويل بي تتأول بي بمعنى تفسيري أو كلماتها كراد جاوازي لسر معناه كي هيا أولا الروي لغتها أدي للروي اصطلاحها للروي اصطلاحها لكن زانياني سلاف تفسير بدو معناه بكراتي برزان معناه كميني
بمعنى تفسير بكار هاتيا بيان تفسيري كلام وبياني كلام جاء وكو يقدي كوايا أجر أو معناه موافقي الظاهري وشكي بي يانا مخالفي بي لسر أو رأيي تفسير وتأويل يك رأينا لبروي يك يكشن لبروا رأي إمامي طبرانية طبرية رحمة إخوائي بروردي قاري لي بي كاتك دي وشكي لقرآن مروب قرن وسر تفسيركي كاتك دي وشكي تفسير بكا دري تأويل هذه الآية يعني يعني تفسير هذه الآية ودري تفسير وتأويل دو كلمة مترادفية قدي كنا دو مين يعني تأويل لا دلي ما بس تيجي لكن أهل سلف بمعنى نفس المراد بالكلام يعني خدي ما بس لكلامك يعني كلامك ما بس تيجي خدي اشتكي بيده وتر التأويل زاد مثلا دري قربت كلامك طلبي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني أو فعلي كمان مطلوبا كدا وكدا خدي بابتك كده بيتا تأويل خدي بابتك يعني أو فعليك أتو بدواي دا قرر فعلك دبيتا تأويل معناه شي ديكيه متأخرين أهردك معناه بكار نيناين بمعناه شي ديكيه بكار نيناين هرلوش أو خلافاتك ولا عقيدة مثلا للتفسير بيدا بوا لسر يعني درزبوني تأويلي معناه شي ديكيه تأويلة لروي اصطلاحية ولكن متأخرينان كبيانوايا صرف اللفظي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به هو عند لين أجا كلمك لقرآن هاد ظاهري كلمة كي معناه أما لو معناه ظاهري لا أدين كراجح واي أو معناه بي دتسينا معناه شي ديكا كدور ترى أو معناه لبروي الدليل شي ديكا التأيدي أو بابتيك بدليلك لو أجر بيتو لسر أوي لو أوي كوا تأويله كمان تأويله الصحيح بيبيس دوشة تبن يكمين يعني أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد دبي روم بكي توا احتمال أو لفظي كأتو حمل أكي أو معناك لفظكي لبو حمل لكي دبي بجاربي معناك يعني بكرتو مقتصري دبي وجهة شيء أو التأيدي بك لروي لغويوه دو مين يعني دبي دليلك هبي دبي أتو حجيك تويبي بلغيك تويبي حتى وكو بالدر بلو خاطري أتو لفظك إلى ظاهري خود ورجري أتشتشي عمل بظاهرك هناك أروي لبو دورتر معنا دورترك ورقري أما وكو جانب إصطلاحيك وهروها لقرآن تأويل بتشار معنا بكاراتيا تأويل متشابه كخواي بروردقار فرمي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليرا خواي بروردقار جل جلاله باس تأويل متشابهك بمعنى التوجيه بشويشي كدرسته وعقل قبول بك دومين لقرآن بمعنى تعبير الرؤيا هاتيا يعلمك من تأويل الأحاديث أو كتعبير الرؤيا لأداته أوش لسورة يوسف حفظ زارة بكاراتيا وهذا سيمينيا بمعنى عقبة الشد نتيجة ودرنزام الشد خواهي قولة فرمي وزينو بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة يعني عقبة خيرة شوارة من نشان بمعنى مرادي حقيقي دي أو كاتيك سيدنا يوسف هذا تأويل رؤيا يعني وحقيقتي رؤيا من بو تأويل يرى بمعنى حقيقة دي زالينا طبعا حق خويتي ببرسين باكو بابتي كوتاي فرق لما بين التأويل والتفسير سيا طبعا ما مصاي ظلمي خد عفوي بك خلاف علماء لفرق لما بين التأويل والتفسير يعني لسان كلميه كرت كردي توا دالي هردو كان هولش اجتهادين يعني لو يكدك اقرنا والتفسير والتأويل هردو كان هولن بلام ليكش تاليك ديك جوازة بن تأويل لا دانا لظاهري كلمي لبر دليلك بلام تفسير لا دانية ظاهري وشكي لكديو تفسير لازم لبو قاضي بلام تأويل يعني لازمني لبوي يعني اجا تفسيرك كراه مثلا محكمة لقانون محكمة دستوري كتفسير شكد اذا قاضي دي بي لازم ملزم لازم بي بلام تأويلنا لا وسائل طبعا لوسائل تأويل ولا روي كردني تأويل بيستبتيا تفسير بيستي بأقوال ذكريه بقول بأفعال إيش ذكريه
زاريوية التفسير اشتشي كيف فعل زاريوية التفسير اشتشي كيف قول بلان تأويل دي بس بقول بي ولا الروي هو كاركانيش تفسير لبو شتي كغامضة يعني وشكا غامضة أتول لبن أنت تفسير يا كي لتأويل شرطني غامض بمعنى يا كي ديارة بلان لبمصلحتك لو شكي لا دي داتسيا وشتشي ديك طبعا زود تشتي ديك لو بابتي دواوان دقدرين تفسير لبو لغزة تأويل لبو معناية والهمان كادا راغب أصفهاني دلي تفسير عام ترى لتأويل زور أو بابتان أو كسيك وحزيلي لفرق لبين التأويل والتفسير أتواني وقرأت وسروا كتباني كالعلم القرآن أنا وسراون استفادة زيادة لك بوشي وازا دينا كوتاي حلقية كمان كبريتيبو لتشمكو وهر وها لو مفهوم مصطلحاتاني كبيويست من بيها بزاني لأوي كواب بتوان وكما تخلق بكاربين بتسينينا ودنيا التفسير وناسين كتابة كان التفسير من بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال قرآن أفرمي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير هيندم تمن بيت ندع كوها إنزار بوت نار ابن عباس كآموزاي في غمر صلى الله عليه وسلم وترجماني قرآن وحبري أمة أفرمي أي أولم نعمركم 60 سنة تمن بيت ندع شصال في غمبري خوشوي صلى الله عليه وسلم أفرمي أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 من عمره خواي قورا عزر بو عبدك نايل يتولى بياو لجن تمني قيشت الشص صال برو خواي فرورقار هنغاو ننيت أقاد لخوت بي أولم نعمركم 60 سنة آية لخوت نبرسي وخواي فرورقار تمني شص صال دابيت بزيف يتاهات وبو إلى قنزيا بسر كشي نمري استاك چند کسان هي عليه سفاز بو خوا سفاز بو خوا لگنجيتي انا مردم لسر فلانه بيرو باور لسر فلانه ريگي خراب لسر دزيو بيا او كشتن نمردم خواي سفاز بو تو خواي گوراو عبدي خوش خوش ويستو تمني دريش كردو بو اي توبه في عطابك عزيزكم سيري سرس فيكي خود بك سيري تمنا گوركي خود بك سيري شكرو زختكي خود بك بس ديك بخوت عبيتو بيك بخاطري خوا قيامت شاوريت اكا كسيك وها تمني قوريا ابي زور بزي بخوي عبيتو شكم لخواي فرودگار ونزيكا بويا خواي فرودگار عذر بو عبديك نايل يتو تمني بقيت الشص صال بزي بخوي وقيامتي خويانه يتو اتر عذرت نما واي في ايوبة منو الرسبي اي او كسيك وها توزي كتر باسي شي اكم بتفصيلي كوها خواي قورا مويستي خصوته دا متاود رش لدواي رش رشي اكي آقات لونية بوتي همو من لفيري راعكين هو كاري رش كردني شي حزد بمردنية همو صبوخ كردنية كتو ايكي نيتت اوية فيري اكت بشاري توا بو شوارب رشيو بو سر رشيو بو ريش رش كردت روش بروش ديري خوتي ابيتوا كجناب التمند بروبان روش توا بوي عزيزكم آغات لو بيك خواي فرودگار بزيبة تواهات وتمنى كي فرخيري داو فيتو تمن تدريش كردوا بويا أن الشيخوخة نذير الموت والرحيل عن الدنيا كاتيك إنسان تمني بروبان أروا قنجيتي تي أفريني أو مرحليا أو إنزاري أويك جنابت لمردن نزيك بوي تتوا ودنياش برو جيهشتن أروات إتر عزيت خوت مدى بتعبت أواني كتمني أن لا تشل ولا تشل نزيق بونا توا دو مرحلة جيان تيبرانو بيست بو تشل بيست تما وأجر خوابيتي قابل ببيني تنهارش في كان جنين بتعبت أواني كإساكلة تمني خمانة جيشتونة تشل تشل أن تيبرانو وريابة خوت نخلتيني وريابة ما الخوت كأول نكيبو قيامة عزيزكم بويا في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة موست في كان تنهاو ما جيشن او النور لدى متاوتا بو روشي قيامت ما من عبد يشيب شيبة في الإسلام شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة هتمو يكيس في لو دى متاويت ودرناتي لسر توحيد لا إله إلا الله ونيجو روشو قرتن إلا أبيت بلا دكتور يبوت لروشي قيامتا ولسر فردي سيرات لا تنتف الشيب هل مكيشا موسيبو هل مقرى بس تبو غيلي دا جار باس في بيه نلين ما مصاف فرمو دا هيا في غمر عليه الصلاة والسلام بأبو قحافي فرمو غيروا هذا واجتنبوا السواد دا متاوي بقورن بلام خطان للرجب دور بقرن برو سيري علماء أمد بكا اواني عبر القرون هاتو نخنشان دا متاوي عن نداوة يكي وكو عالمان خيزانك اي اجيرتو دايكي عبد الرحمن ابن شيخ صالح ابن عثيمين افرمي قسم بخوا حتى وكو مرد مجالي نبو خنج لدمو چاي بدا جنابت جاجار بيويسا اگر حز اكي سنة تطبيق بكيتو ريشكت بقوري لباتي او سبو غبوني غام قرشي كوا اي كاتقير زيادي لي ادي جاجار خنيكي لدبا ريشكت سور بيه اگر تو دواي سنة كوتويتا بس 3000 دينار عراقي 15 سال جره بخوت فرق اكي بو اوي زياتر مردند لبير بچي بو يا عزيزه كانم توزي اگاد لخوت بي او ريش اسفيه همو كرتي هلي مكيشه همو روجي سبوغي مكه با جاجار سروچاوي خوت ببيني بلي اي هاوار مردن ليت نزيق بو مالد كاول بو فري اي خوت كوا بو يا كاتي كتو وك گنج يك دمو چاو شوار بكد رشا او كاتك حسب وناكا كلام مردن نزيق بو تو عزيزكم بو
إبراهيم عليه الصلاة والسلام سروريش ليس فيبو فرموا يا ربي ما هذا وتخوايا ما تفيئ لمنا درزبو فرموا هذا وقار وتي أي إبراهيم أو الرئيس حرمة بوتو أو بياوتية ريشي ترموت بياوتيتي تو أسل ميني فرموي اللهم زدني خوايا زيادك أو موصفان بو أوي زياتر ريزو قدر مهبي بو أوي زياتر بخو ما بتموا إنجا فرمودكي دايك عائشة رزاي خوايا لبيكاتي كبيغمر صلى الله عليه وسلم باس يواك أفرمي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه هركس يحزب لقاء خوابك خواي فرورجار حسب لقائك وهركتك حسب لقائي خوانك خواي فرورجار حسب لقائناك دايك عائشة فرمي أي في غمر صلى الله عليه وسلم شون إيه ما حزمان بلقائي خوانية لبرويها مو ما لمردن أترسين وحزمان بمردنية فرمي نخير عائشة خان أويك وها تو أي ليوانية عبدك كتاك كارا كريشي لإسلام في كردوة كهلقري توحيد لا إله إلا الله بو الرجانة او كسكاتيك وها فشطاه الاكال دنيا والروعك على قبر قيامت كابيني ملائكتو كفني بهشتو بوني خوشيان بوي هاوردوا او كاتلو سركساتيك كسكاري بوي اجيرن او بدن بخندو دنيا جي ايلي وازاني او لا الم لاي خوشترا بلام كسيكيش كوها فشطاه لما لكي خويو لحرام رباكيو لموش حرامكيو لما لخرافكي هالاكا سير اكا اولاتري زور زور خرافترا بويا لو يا حزب وناكا بقريتو بولا اخوا خواي فرورغاريش بس شوري عيباتو بويا عزيزه كانم كابراي كتبو داواي جن وك اماني خوما نبو سترو ريشان رسكنو بغنجي دركون تشوبو داواي جن بوك خاني سيري كرت عقلي نيب ريشو فيبكا هرشني هاوردي وبردي طبعا مل دواوين وسيرا اجيرنو هرشني كتهاوردي وبردي كيشانو بيواني كرت أقلي هاو سرگيريا كي نبريوتي بخواه كاكا تور رشد سفيب وفيته ونماوا بتواني جن بخاون كي كاباش بياوي عاقل ولبر خويهوتي عيرتني بشتيبي وهو وقار فليتها عيرتني بما هو عار وتي آي دسشكياوم بريشي سفي مني تاوان باركد كبياوتي ورمزي شكوي منا كخواي قول الريشي مني كاباش بياوي عاقل ولبر خويهوتي عيرتني بشتيبي وهو وقار فليتها عيرتني بما هو عار وتي آي دسك ياوم بريشي سفي مني تاون

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا حي يا قيوم، ويا بديع السماوات والأرض، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله، يا الله، يا الله سبحانه وتعالى.

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمودا پیشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرمي داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه ده صد جار

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هركس يك بيانيان صدجار ايواران صدجار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: كسل روجي دعيدا بكر دوي لم باشتر منايه مگر كسيك وك امي وتبيت

وأخذت بالنواصي والأقدام القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والحكم حكمك والعدل

فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.

ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا، اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس بعد الموت كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا في مصيرنا ومنقلبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق إيماننا، واخسأ شيطاننا، وفك رهاننا، واجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى.

0: عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب اللهم فكلنا يا رب العالمين واغفر لنا يا أغفر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته ونعوذ بك من القبر وضمته ونعوذ بك من الصراط وزلته ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك وارحم ذل المقام بين يديك يا أرحم الراحمين يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا مكسي العظام لحما بعد الموت
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربا بکاتی هولیرو دورو بری

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دوي بانك دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه.

زتوا و نیجدا مزراوا ببخش به پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم بلاي برزي الوسيلة كاشوينك اللبهج دايا بو كزنادي دقال لبندايك لبندكاني خداي قورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسمنبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبرا أوشويناس باس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي قوريا للروجي دوائيدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بانك دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بباريرا وبوخوت لنوان بانكو قامدا تنك بارانا وي أو كاتا رتناكريتوا

0: وإنا نحن رواحلنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا خزايا نادمين. اللهم فتقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وكل أعمالنا يا أرحم الراحمين. توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسراني برزو خوشويس استشکاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سودلی ورگرتن. ایره دنجی اسلاما، دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوش ويستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم جاري شتريش ببرستان دقموه لبرنامي كان يابي رحمة بأميدي أوي أو كان ياوا حرقة وكي بردوان بي إما حر لي وردقرين لفرمود وكاني في غمر صلى الله عليه وسلم أويش بي ماند بخشي بلان في ماندالي فرمودا او قصاني كده كريتن لبوجه بزي كردنا حكايات نية بس جويلي رابقري بلكو لو دروز كردني انسانا لو اوي لناوكو ملقادا كسيك دروز بي وكو اوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحابه كاني لستر فروردك او قصاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم او اصحاباني دروز كرد أصحاب كاني في غمر صلى الله عليه وسلم جيلي دواي خوان دروس كرد هموي بچه بكلام خوا وبقصي في غمر صلى الله عليه وسلم لوي أوروكا كا لما زيسي في غمر صلى الله عليه وسلم دادا نشير فرموديك ابن أبي دنيا رواياتي كردوا والبانجل السلسلة صحيحة هنا يتيوا بزانين چه سؤالك لفي غمر صلى الله عليه وسلم دو سؤالي ليه ذكري كما يشمان بودو سؤالي دو پرسیاری لیده که به پیغمبر ده فرمود صلی الله علیه وسلم لو مزیسا چه لهمو کس خوشویستره للای خوا و چه کرده ویک للای خوا لهمو کرده ویک خوشویستره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو شوازه جواب دات و فرمی احب الناس الی الله انفعهم خوشویسترین کس للای خوای گوره ویا کوا سودی هبیلو خلق سبحان الله تماشاك بس تنزوان پیغمبر تعبیره دا صلی الله علیه وسلم یعنی خوشویسترین کس للای خوا او کسی سودی لبو خلق کبی بله استفاده لبو خلق کبی است او نوع کسی لناو کم ملگا دا حیا برو ببینه هموش یعنی استفاده لبو خلق لو هر جگه اگ دلی دی لگرد دا خزمت دا که پیشتی بپار بیارمتی دا دا یعنی او انسان کسی چی بسوده لنا او کم ملگا هر شتيك بكاتن خلق كي تدا اشتراك دكا مادام شتيشي تشاكا بي يعني اوكر دوية چي زور خوشا ويستا للاين خواي پر وردگار رب العالم سود تبي لو خلق استا كل يشق لئيمة لبياو لآفرة تماشاكا بزانا سود تيانا اول اسا سود شتيك دلم طبعا زاري واهي كان ديش دلم برزان بز لبو خوشية يعني انسان جاري واحد يقصيش يخوشش بكالوي يعني هر او نبي برين جاري واحد انسان هنمو ربوط خلق طاقتي نجيش الى قصير رابق لي طالين بيشكا پیغمبر موسى لخواي پرسي فرميتي خواي اتو بيشكا لو دروس كده يسي استفاده هي استاقت مشا ساقت پیغمبر موسى دك عليه الصلاة والسلام ببروي في من وده داو عزيز من داو يا ربي خواه فيش كده لو درس كده خواه يفر فرمي ليه قرر إدي بسيارة كي كده في غمر موسى عليه الصلاة والسلام فرمي يا ربي هل بكو تأكيد كا بس ده ميزان لبرت فيش كده درس كده فرمي يا موسى ليه قرر تو يك زارة دلي من خواه فيش كده لو درس كده يا تيست فاده هي أو فيش كده شش زارة بيتك نعم دري خواه موسى لو درس كده موسى تيست فاده هي باشا يعني شرنيه أتو تماشى يشك ده كي وابزاني كا أو كسفائدين يوانا بيتنا نه مع عكس وزاري واحد خلقه زور زور گنجاوه لبو كومل قاياك خو سودي هي خاصة دا صلاة دار استبرو ببينا دا صلاة دار هي بو بنعمد لبو لبو لبو شعبك خو هي بو تسببي نقمتو ناخوشو قراني قرب سري لبو شعبك خو اتن مهمة استاتو كسيك دروس كي دا صلاة دارك بتواني سودي لبو هم خلقه بي بلان ده صلاة داري شيء ببينا ولاتي خوي ويران كده كاولي كده خريجي شره وخريجي تزارته وخريجي دزيه وخريجي خرابة كاريا يعني ابو ولات ويران دك كاتي كا عدالة داد پر وريب كا تماشاك اوا خلچه كسودي هبي لبو انسانا كان اوا لكن خوا شاكترين وخوشوسترين كسا ادي احب الاعمال الى الله هذه أبين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
شكر دويق لكن اخوا خوش يوسف سبحان الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشتيك دس بيدك والله معجب بموقسه يا كذا فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ده فرمي سرور تدخله على مسلم بتاني كسيك دل خوش بك يعني خلق دل خوش كردن شتي شي زور مهم برزار بتواني انسان دل خوش كي دل خوش كبره جني بيناي قرب السري فقير زايع بوا هيتي نيا جني شي معركه دي وناتواني بواسطه كبره يقدر سيدري كاكا زي ركض عايد من يعني خانيكا كريك تا دو صال عايد من يعني جلو برقه كهمو عايد من يعني مصرفي بوغواسنا وكا عايد من او هراس كابرا دا قشيته وبيدا كان يدلي في خوش اوي كابرا قردارة دي توكن يكشي دالي كاكا والله ناس انا ملبر دستم دانيا دالي كاكا ليقرا في سبيل الله عفو مكد كابرا راس دا قرزيته عانيا هر نازو نعمة دستنا جسمي او ويسان زاري واحد دستم مالك هرچی ارزاق و جلو برگ و پاره هیلو او مالا دبن لمندال یعنی و لدائی چانو و لحمو کس یعنی و بی همو دل خوش دبن دبین بابی یعنی سر زیگاه کتی فقیره ایسی نیا کرو برون کسی چی و هب بین و دل خوش کن والله لو قیامتان گل باش او افضل الاعمال باشترین کرده و بانگ کرین ور نوانی باشترین کرده و تان کردی چه تان کردی توانی تان مسلمانک دل خوش بکن أو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان دی که یعنی دل خوش کان لسان روکا و تماشا کا فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او تکشف عنه کربا ناخوشش ل سلاده او تقضي عنه دینا یا قرض شلو بدوا او تطرد عنه جوعا یان برسیتی ل سر لابدا یعنی اوانه همویتیا مسلمان دل خوش کا افضل الاعمال باشترین کردوی لکن خواهی تبارک و تعالی که توانید مالک جیگایک شوینک دل خوش بکی لا اروپا دراسی چیان کرد استروی بزنید چشتک سعادت به انسان بخشی یعنی انسان دلی پی خوش بی بس دل خوشی چی که سودی حبیل با جسمیش دراسه که در کود انسان لکاتی که در بخشی بران برکی دل خوش کد بوزور دل خوش دبید يعني بتواني كس عالم دل خوشكا خلشي دل خوشكا بوزور دل انسانكا مرتاحة بي وآرام دبي كزاني خلشي دل خوش كردية يعني سبحان الله زاري وهايا يقرار عالم سن دل خوشكا يقصى عالم سن دل خوشكا وميت سنة داتو خلق ايه جاء في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا أخي مدها عندي شتي الذين سبحان الله دميني بغلط تيجي بيشتينا ده فرمي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لقر برايك مبرهم لو حاجة في يستيشي لوي بكم يعني كسي جيشي جي بيت أتولى قريبي ده في يست ده فرمي پيم باشترا لو مزقفتي يقمان جي اعتكاف بكم شو روش لمزقفتي بكم يعني بس مقارنة كم مقارنة تماشاكا تن مهم مكاتي يشيك دلي إيشكم بيتا من نخوش دلي لقرب تاخست خاني ولا يا سياري أني دلي حتى مالي فرانكس من بقينا يعني حازته چي يعني دلي أتو لقر مورا لوكم فرانكس لوانيا بقصي توب كان أتو كتوي لقر أو إنسانا زور باشترا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم يق مانق لبس قفتي من اعتكافك واتا يق مانق بين فرزان ويجا كان بزمعاتك كهر نويجا شيش ليه بحزار نويجا هي اوي همو كوكو وسر يق ناكاتا اوي كتو لقر مسلمان يقدروي حاجاتي شي لو بجيب زيدك ايشي شي لو دك يعني سبحان الله او اتر زورا لو يدا كإنسان لقر يشيك دا بيارمتي دا كاري شي لبوب كبالي تزاقولي لي هالمعرض ایشکی بکه کسی که دلی وره لگرم او کارم لگه بکه پی ناکره کابره اندازانی اتو لر ریتو و دکره تا امکان ده بیو ری دسته بی که چون که او اجرو پاداشت زوره هی پیغمبر اخوه صلی اللہ علیہ وسلم بلاش قصان ناکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا اتی او زور پیوسته ها پرزانم ایما اوها پرورده بکرین يعني تفضيلي او ايدا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو لگا کسی بتي حاجتو پیوستي او جيب جيب كي نك بي لمزقفت دانشتي عبادت بكي چكو اعتكافك لمزقفت التفرغ لبو عبادت
او زي يك مانجيش ناكاتا مساوي يك رويشتن لقر مسلمانك دايشي لوك لوي خلق استازو جاري واي هاوكاري اكتري دا كان حاجتو بيوستي اكتري جيبزي دا كان لجياتي يكتري اشي دا كان اوانا هموي او حديثة دا يانجريتو ومن كف غضبه ستر الله عورته هر كسي توري خوي بخواته جيبزينكا ستر الله عورته خواعي بدادة بوشي يعني قال لروي عقلي شو فكري لي بكي وريك او هاي برسا ورايت كخوار دو قصي غلط ناك يشتي خراب ناري وعيو عاري خوتو هيك سكاري شد بديار ناي يكشد بكنا قاعدة لجيان دا برزان توري اگر تانيت دشتاني زي بزي مكا زور خوشتر لوي كوا زي بزي دك شكان دا كسي يدري شفاي ديرم داك توربو نا شفاي ديرد ندا بلكو دلي خود ويران اوش تعقيب كوا زور زور تور ربو الاشتاك دا راي قرأ را ميكا دوايا تماشا نتيجة كيف ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب شديد او كسان يبشتي عالم العردي دا زور باني لكذا كا في غنبر وادا فلم صلى الله عليه وسلم بقوة بهز او كسي لكاتي توري دا آرام بنت قصي غلط نكات ونشتي خراب نكات لوي اگر توري خوت راقرت خوا عيبو عارد دادا بوشي عندك كاسي يدري من عصبيمة مثلا دائما تورما لو عصبيسي يعني همو كاس تورا دبيع اعتيادية كزواتينا قبر انسان نتواني مثلا توربون هر نبي اما بس ما نوني توربوني ناحق دلي شكي امام الشافعي قصي شي رحمتي خواي اللي بيدا فرمي من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان هركسي تورك لا تورا نبو وجو دريجة وهركسي رازيك لا رازي نبو هو شيطان تورا دبي إنسان بل أما بس موكسي عصبية لسا بس تدريش يكسر تورا دبي يكسر شتي رادة وشين يكسر زوني دادا يكسر قصينا عشرين دكا يكسر هردا سمزي سمزي ديلي تورا بو يمو حتى حياة ما يقصد لقناكم أو بسي أو كاشيان هادئ با باشا بو هادي يا اخواي قورا عيب عاري تو دادا فوش وفيغمر وايفا صلى الله عليه وسلم ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه هركسي توربوني تشوي قد بداته وزي بزينك اگر بيوز با بيكر دابا في دكرا روجي قيامه اخواي قورا دلي او كسر رازي دكا كوي رازي بي او زاو هيدا ذات اخوا بلام توربوني خوي بخواتو هر هيد زي بزينك زور تو ربو لشنكي زور تو ربو لمندالكي زور تو ربو لزيرانكي زور تو ربو لبرادركي بلام رايقر حد قصة چي خرافي نكدو خوي رايقر خواني قصان نكا تو ري خوي بخواته وكو خوا وصفي متقية كان دكا والكاظمين للغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين للغيظ اواني تو ري كان يان تخونه قد دنوا جيب زيناك خوا لروجي قيامت بانجان دكا ورن اواني لا برخاتري من لو فريتو ريدات وريكتا قواردا ورن بارازي تانكم تستان دويها تابتان او برزانم قورة ترنية لو ايك انسان هر زاري تو ربو تو ريكا يخوي زيبا زيبقا هر عقلي انت ما شاكا هر تو ربوي زيبا زيبا كونتي زيتا ما شاكا تنزاري قو هابقا والله دبيو بشري اشيديكا جني قرب سر هي جاري وعي لمالك دا فيها ويراني كردي حرق سيب كان ليه تدري حرق سيب كان اشتر هذا وشيني لو دك اي كاكا لو دك الشيتي تواوني لو او اسلوب ناشرنا بكار دين با قريمان قريمان جارك تو ربو اذا راي قرر جار بيه وهيز مكا با تو ربو نكال وخي بردي تيساري با عصبياتك اللي وخي بردي تيساري اذا او عصبياتك جار بيه زي مكا سي يعني تي يعني ناكل جارك قافي شي ورانا وشيني كابرا ناكل زارك في عرسا رانا وشيني برندكا داينيو باخري وشكو ميشينا ميشينا شي وكي مرجين وماريتيك وفيك مدى قافك اي داني وزيخو والله انساني عاقل لو فريتو ريدا اگر شتيشي تصرفيشي زوان بنويني
او جوانتري صفته انسان انزامي ده او جاء پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع اخي المسلم في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام يوم تزل الاقدام تفرمي هر کسی لگر مسلمان یک بروه تازه گفتم بس اگر لگریبتی ها بس لگریبتی شکلونه که بس لگریبتی یک من عبادت لمس گفتی پیغمبر کی صلی الله علیه و سلم چونه کت خیر زیاتره بلم اگر لگری تو ایشکشی لبوکر پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و سلم که بسر پر دیسیرات داته ده پرم پی او انسان هر نازلی نه که تو خواری آگ انسانم خوا پی راجی را کی او انسان که بسر پر دیسیرات داته ده پر که وقت بر زنم ده توی لسر پر دیسیرات ده که پری و پیت ثابت بین ایشی خلچی ل دنیای ده بروب که لبویب که ایشکی لوب که دعوایش تکی لی دکه لبویب که لگر مور لو فرانزی لگری برو حتی شکشی لو دکه چند کسی استاو حدیثی دکه و تبرتاوی چند دلی پی خوش دبی وقتی خود سوم لگر فرانکسی اتا تعیم بو وقتی خود سوم لگر فرانکسی اتا صلوحیان لبو کد وقتی خود سوم لگر فرانکسی اتا آفرتکیان دای وقتی خود سوم لگر فرانکسی شر بو حتی صلح کمان لو کردو پی اکمان هنان لگری انسوی بله احتوا هول روز قیامت دا نسر پردی سراتا پیت ثابت دبی راجیر دبی كواتا و ادرشي قلق قوريا برزانم بكم نيتا برتساود اگر پیتر زليل سر پردی سراتا پیغمبر فرمی صلى الله عليه وسلم بردك كا قرصائيه كي بقت حفت حشتري آوس بو حفتا سال تو تا گوشتا بني آگري جهنم خواهي قوري پنامان دا بسر او پردش دادا بي تي بپاري حموی دا بي بس دا بروه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا خواهي قرأ فرمين من بريانم داو حمود دي بسره وفرده داته بلام چه پي راجير دبي أو كسي إيشي خلچي لغري توا وكاركشي لبو كرد لكو تايف المدكة پیغمبر لفرمي صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلو العسل لفرمي روشتي ناشرين کرد و کانت بوگند که تی چی داده هر وکو خلی ل ناو هنجینی که خلی تی که خل تی ل دکا خل با خوی تفتو تارا هنجینی شیر نه تی چی وی که تی چی داده یک سر دیشی وی تامی هنجینا کنامینه شیر نیا کنامینه دفرمی روستی ناشور نیش او ها کرد و کان بوگند که و تی چی داده اخلاقی ناشیرن اخلاقی ناروا زور خراب یکی لاصحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیزانکی طلاق ده لیان پرسی لبرس طلاق ده فرمو سری بین جن و مرد ده نا گوتری نا گنزان لگه یکتری ده طلاق ده خلاص افرتک مردی کرده و لیان پرسی لبرس طلاق ده خویستا مردی کرده و فرمی مسلمان کو باسی ناموسی مسلمان چی تر دکا پسی استا مقابله بکی لگر خل چی دا لپیاوی بپرسی و تلو جنی طلاق دا تازه جنی طلاق دا نک اوانه هیتی لوانه بختانی شی پی دکا چی پیاوی که روی لجنکا بپرسی بلی او پیاوی لو توی طلاق دا هزار قصه ناشیره لوانه بزارگ لدوی دیده دا تصرفی جوان و ریکو پیک پیاوی خوی دوی و آفرتی خوی دوی لوی بر زنم او کرده و چاکانه کوی دکنه و تیشی مدن بوگنی مکن ناشیرنی مکن بر روشتی ناشیرن بر راستی استا خلق هیا بر روشتی ناشیرنی خوی دینشی لپیش ساوی خلقی خستی تصرفی هن ناشیرن هن ناریکا نا گنزی لگا عالمی نا گنزی که من سیر پیدا کرد زاری و هیا فرانکس مسلمان و تکری عالم نبی لو تکری آن نبی بس پیم بی من عزیل بتاقی تنی آن بکلگ نان مزیسی آن نبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوله کافر دانش دی آن نه لگه منافق کان ل مزیسی داد دانش دی آن نه اتو لو نجیب زاده تری مگر خوی نی فرمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم المسلم الذي يخالط الناس
ويصبر على أذاهم أفضل من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أو مسلماني تكربي لقى خلقه صبر لسر آزار كان يندقري قلق باشترى لو مسلماني تكري خلق نابيو لسر آزار كان إشانا صبر ناقريتين. بل ميدا كم إن شاء الله تواني بيتمان لو قساني في غنبر صلى الله عليه وسلم كردي لجاني روجاني خمان دا جيب زيب كينو خماني في خوش بخد بكين لدنيا ولدوار رشدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانج بيش بانج بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني.

0: كلو كاتدا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: هركس آوا لضليا وبيلي دتيتها بهشتها وهروها بلاي
1: وأنا أشهد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آمين. مسلمانان بريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داول الله كم جل جلاله لقناح منو يو خوش بيت ستر من قال الدنيا ولقيامت وللشفاعة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هش لا يكمن محروم نكاد. اللهم آمين. خوشويستان بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام أمرو بحول قوتي خواي قورا أشينا سر باسيك أشينا سر روداويكي زور عظيم كارساتيكي زور قورا كالروا دادنا وبني إسرائيلا يكيك دكو جريت بنا حق بظلم بإجرام نازن قتيلك كي نازن بكوجك كي بلام دين بو درغاي موسى عليه الصلاه والسلام داوي اويليدكن كوا ام قاتليان بوكشفكات اوش لا الله جل جلاله داوابكات بووي كوا يما هلسين بووي كوا شرع داوام اللي دكات كفيدوتيت قصي او مانغايا قصي أو بقريك الله جل جلاله داوال بني إسرائيل كات كواسري برن بلام أمان لبر أوي كوا أمان دبر سيارينا حق دكن قرسي أكن لسر خويان خواي قورش جل جلاله قرسي أكن لسريان وكو عقوبه خواي قور بحسي أم قصله هو كات لسورة بقرية السورة كشبنا أوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تاكو تاي آية كان كي شاء الله تعالى دقين بي بوي أفرميت أم قصوا هادس بيدكاد للبر بيان يا كاكاتك بني إسرائيل هل دستن لخو بني إسرائيل لو زمانا لصالي أو صالي عقوبك واشل صالك لنا وصح سحري سيناتا هر كري يكيك لكركاني يعقوب عليه الصلاة والسلام كوابي دوتيد صبط يعني أصبات قركي خويها بوا مسلماناني فريس يعني أم دوانزا كرة دوانزا أصباطي بني إسرائيل كيوسف برايان بوا صلاة وسلام يخوي دستر بيت هر هموي قرك يخوي هبوا يعني أوي زريت يشك لم كراني يعقوب بوا تيريك بولا تيريكان بني إسرائيل شوينيو خيمي خوي جياب ولا ويتريان بلام هر هموي يعني بني إسرائيل بوي لبيني أنا لبيني أم قومك واجياد أبونوا جاد لبيني أنا أبوا جاد لبيني أنا أبوا هر كسي قرك يخوي جابوا لا بر بيانك كهلدسن سيركن لبيني ام جادانا ام جاداني كوا لبيني بني اسرائيل تا شون كانيان شون وار كانيان خان كانيان قتيلك انسانك فرد دريتو كجراوا قرك يخوي جابوا لا بر بيانك كهلدسن سيركن لبيني ام جادانا ام جاداني كوا لبيني بني اسرائيل تا شون كانيان شون وار كانيان خان كانيان

ده مقالي دروز ده بيني بيني أنا ولو أثناء كوامن مناقشة ومخاصمة أكن برازاي أم قتيلة أم كجراوة جنجيك ده بيت براكر دنديت. وجاء ابن أخيه بعاصفة من الويلات والصراخ والصراخ أم جنجلو لاوديت بباوكرو ببرارو بمامرو بهاوار كردن بويا أوانش ريان كردت يايكيان باشا توبوا دكي توبوا مهاوار أكي يما يما لبياني وقصاكين يما بكوشا كما ندوزيتوا بلام إما بام هوارش نكين وبام آجاوا ناو خومانا بلا بينا دين قوري نكين مادام بيغمري خومان تيايا كموسايا عليه الصلاة والسلام وداوين لبرازاك الشي كرد وتيان تو خود هوار دكي برو لاي نبي موسى عليه الصلاة والسلام إماش لقلطاتين بو اوي كوا بابزانين حليك شيك بو أم قضيب دوزيتوا كاتيك دينا لاي موسى عليه الصلاة والسلام وبحسي بو دا كان كواب ياك ليو كجراوا او كان جد دليت هينا بي الله وما مي منا هاوار دكا وبجريانا موساش قوم كان غودا كاتوا رؤكا بني اسرائيل امهمو تيريك والي الراوستاون افرميه مناشده دكم بخوا واتسنت عند دم بخوا رجلا عنده علم من امر القتيل الا اعلمنا به دعواتا ليكم سنت عند دم بالله هر کس یک خبری که لم قتیله هیا ازانی کد که دسیتی آیا بو کشتنی ام قتیله یعن بو کشکه دناسید الا خبر من پیب داد افرمید جوابی که ندوزیه و هیچ کس یک لجگای خوی قصی نکرد و هر همویان حیران مستان و انجا رویان کرده موسا علیه صلاة و سلام و تیان باشا تو بو داوال اخوانا که اسأل ربك من هذه القضية اسأل ربك يعني هر أولى لفظ سبحان الله كان اللفظ كي أجلكم الله بأدبية برامبر مسابة كاري ديرن لو قضيه بيشو بكاري انهاورد واتد داوالة پروردگارد بك وكأنما پروردگار بس پروردگاري موسى عليه الصلاة والسلام اسأل ربك لخواك داوابك موسى بابزانين أو بيد دليتو أو قاتلك تشبتا كيد بيد دليت بويا موسى عليه الصلاة والسلام مناجاتي لقل الله دكاو لقل الله قساكات خوي قورة جل جلاله أمركات موسى أفرمي يا موسى أقر أوان صادقا لويكوا قاتلك بدوزنوا بكوشك بدوزنوا أمريان بيبكا أجلكم الله ما نايك سربرا ما نايك بينا سريبرا پارچه‌ای لو مانعه بدن لبدنی کجراوکه زندود بیتو خوی پیتان دلیت قاتل خیم کیه هر سنت واو ناو بن اسرائیل اگریش یک بکجرای و نیان زنی قاتل کیه آوها خوای جور امری پیان دکرد مانعه سربرن یعنی بوم حادثیه خوای جور امریان پیدا کرد او مانعه سربرن افرمی مانعه این الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خوا أمرتان في دكات يكما ناصر برن سبحان الله خواي قورة جل جلاله برحمي خوي بكرمي خوي أيبيت قاتلك كشفكات بآسانيش ببيت تكلفة أفرمي بقرة واتنكي ريع يعني بقرة هرما ناشيان بها وردايا زرد بوايا سور بوايا رش بوايا سفي بوايا نخوش بوايا ساخ بوايا دبو مشتلانية هر ما نايك لو يابيرني سري برن بارشيك لقوشي ما ناك بدن لقتيلك أخوي قساكت بلام أما بني إسرائيل أما بني إسرائيل كوا عنيد قومك عنيد قومك خبيث قومك خلقتي أنوايا كوا عزاري بيغمر بدن عليه الصلاة والسلام بو ناوصن وكو بن كثير فرميت أفرميت فلما شقوا شق عليهم يعني ولما شدوا شد عليهم شون قضيكيان بوخيان قورة كرت خواي قورة أوا قوري كده سريانا قضيكيان شون قرس كرت خواي قورة جل جلاله قرسي كرت بسريانا أجنا أفرميت ما نايك بيرن سري برنوكو تايب قضيكا ديت بلام أمان سرسخ الدبن

روكنا موسى عليه الصلاة والسلام بموسى دلين دواي اوي كوا فربيا ما غاية سربرن هر ما غايك بيهنن سربرن كوتايب قصدك ديت قالوا روكنا موسى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال تمان بيدخي موسى فانا أقرم أخوة يورا بيغمري خوا قالتا أكاد كليمي خوا قالتا أكاد بيغمري أمن مقامي برز بيد لقل الله قصب كاد جل جلاله ببي واسطة جهل هزو استهزاء بو تاشي إيمان داران حرام فكيف ببيغمري بكليمي خواش بيد قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فانا أقرم بخوا يورا اگر من لو کسان دبم کوا پنا اگر من بخوای گور جاهل بم یان سخری بکم کوا صفتی جاهل کان باش رویان کرده موسا علیه الصلاة والسلام بو اوی کوا سبحان الله خوای گور جل جلاله دیویت هم انتقام یان لبسنیت هم رحم بکالا مالی تر کیسه دگین پی بتقديري خوي خواي جورا جل في علا أمر رؤداد بوي كوار رحم بك أبوشو لم لا شو انتقام هم لقاتلك بسنيت وهم انتقام لبن إسرائيل بسنيت دبر أوي كوا دائما لأوامري الله جل جلاله تنفيذي عنك دور قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي هاي موسى دعوة لبروردقار بك بابزانين أما نايي كوا دعواي دكا صفتي شونا يا أخويا كم جاء فرمي بقرة هر بقرة يقيت أي بوي سبراي فينا كان بو تسليمين أبن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون استخوائي قورش جل جلاله لسر اوي كوا اوان فرمانك التنفيذ ناكن قرسيا كالا سريان بمراحل قرسيا كالا سريان يا كم جاو فرمي ما غايك فرمي انا او ما غا شونا فرمي باشا يا موسى فيان بلي او ما غايا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فرمي ما غايك نزور لتمنى قورية ولا زور لتمنى قشكانية واتا وسطة هم بشوكنية وهم زور قورنية عوان بين ذلك واتا وسطة مانقايكي وسط يعني شي يعني استعو مانقايك واخواي قورة داواي دكات كيو خطان قرطان كرد أبي وسط بيت بيشتر وسط شي ناقرك بخواي قورة فافعلوا ما تؤمرون مسافر مي أويك وأمرتان بيدكاك الله يو من بوتان دليم أم أمرتان فيذكن لبر أوي موسى قوما كي خوي دناسيت وأظانيت بابي سؤال كرايو بابي قيلو قال كرايو قومي كي خبيثة بني إسرائيل وأزنايرين صنعوا طاعينا بيت رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام جاري كتر قالوا يعني قرسي كان جاري كتر سبحان الله استخوا فرميه ما نغايك بير وسط بيت نيتو رنجي نيتو نخوش بيت نيتو اوا وسط بيت بازور قورنا بيت وزور قشكشنا بيت امان عنا ديدا انغريت خبيثانا روكنا مساجاري كتر قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها يا سبحان الله سيري ام بأدبية كواب رامبر موسى ذكري عليه الصلاة والسلام لهمو ولامشي أوانا ولام لالله جل جلاله ورد ذكريت أفرمي خواي قوروا أفرميت أوان درين موسى أي باشا مانغا كرنجي شونا قالوا دعوالة پر وردقارت بكا بار رنجا كي مان بي بليت ديار أمش بالله دليت الله جل جلاله وفرمي هي موسى بيان بلي إنه بقرة إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أو ما نعيك وإستاك أخوائي قورة ديبيت ما نعيك يكمل التمنى وسطة كيوانة تنكرت إستاك الرنها تسري رنجي زردة
زردیکی امندتو خو جوانا هر کس یک سری لبکات ضلی چی چای هر کس تماشای کات لجوانیا وای لیکه امنت جمال چی جوانی هيا تماشای کی تسر الناظرین بمش امرکی مساتن فیز ناکن سبحان الله جاری کیتر ام قوم خبیثه روكنا موسى عليه الصلاة والسلام أما ديار الدواي هموسى فريوان دقرين دقرين دقرين دقرين نايدوز نوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون هاي موسى هاي موسى داوال پروردگار بك زياتر معلومات ما بداتي لسر او مانگايا او مانگايا ايما قرائن بوين شبهيك ما بوين درج بوه زور مانگا هيا عمري وسطة وزور مانگا هيا زردة ايما لي ما انتيك شوه با زياتر تفسيري او مانگايا ما بداتي ان شاء الله تعالى ايما ديكين كي ابن كثيرة فرميت اگر نيان وتايا ان شاء الله اگر نيان وتايا ان شاء الله لو قضي رزقار يا نابو خواي قبر حلينا كربويان خواي قبر حلينا كربويان حتى روج قيامت ابوايا ببوايا حسرتك قارك خفتك لسنجانا ونشي انا زاني قاتلك كي بلام خواي قبر جل جلاله ليراكا ب قوم كدليت لري موسى عليه الصلاة والسلام فرمي خواي قورا فرمي إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض بزان مسلمانان چون قرسيان كرد الله جل جلاله چون قرسي كرد سريان يا كم جابرس ما نايقو وتيان او مانغايا شون هي موسى فرمي مانغايا كا وسطة نتمن قورية نقشكية وتيان باشا موسى رنقا كي شونا فرمي زردية زردة كي زور جوانا هيش رنقا كي تريد تيكال نبوة فرمي ليه ما انتيك شوا مانغايا زوري وامان دوزيتوا داولة الله بكا داولة خواد بكا لبروردقارد بكا بازي اتركا شويكا بومان استمع آخر معلومات أخوات قورية جل جلال هو إذات بيان نصر أو بقرية او بقريش بمواصفاتك وا الله داوي دكات لناوها مو بني اسرائيل لناوها مو بس بني اسرائيل قران ليك مالاد وزرايوا كيس دين استري او مالكي بو خواوي سيوابو اما لياك الرحم ليبكات لبرشي اوش رحمتي خوايا جل جلاله وكو الدليل قدر عيشي خوي دكات قال انه يقول يو بقرن بني اسرائيل خواي قرا فرميت او مانغايا لا ذلول تثير الارض واتا مانغايا كا زبينا كيليت سمع طاعيها بيت اها خو ماندلين او مانغايا جاري واي لدس درشوا اما مانغايا شروا اسان نيا هروا اسان نيا زي بيب كيلي خوي تسليم ناكت ولا تسقي الحرث واودانين واودانان شي في نكراو چونك خويت سيناك مسلمة لا شية فيها مانغايك ساغو سليم مسلمة ساغو سليم لا شية فيها وتلا عيب فيها سبحان الله اقر يا كم جا مانغايك ان بها وداين خش جوايا ابو بلامك قرس ينكرت قرس كرال لاني الله وجل جلاله لا شية فيها مسلمة لا شية فيها قالوا رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وتلا شية فيها وتهج علامتك تريتيانية إلا رنجي زرد نبيت رنجي كي زرد دي جواني باك كوا إنسان كسيري بكات سر سرمان دمينيت بويا فرميت كقران لماليكي بني إسرائيل دوزيانا ودلين للاي بيريجن يقبوا
که یتیمی بوا بوی که خواهی گوری دولمانی انکاد یکیق لأقوالکانی تر اوی دلین لای مالیگ دوزرای و دای که کوریگ بون دای که لگل کوریگا ام کورا یان دلین باوکی بوا یان دای که والله اعلم یان باوکی به هر حال کوریگا زور کوریگی پاک و اخلاق دارو برحم بوا بران بر دای که بار بو بدایکی بوی دایکی دلیل همو جاره پیوی تو کرم جن بره بو خود پیشوی کامل من برم که دایکی تمانی نو سالا بو پیرشن یک بو تمانی نماوا او گنجعی فرمو دایا والله حتا مایت لدنیا حتا مایت لدنیا نفسی من جن نایرید لبر اوی بمنالی منت بخیوت کرد لبر اوی بمنالی عزیتت بمن خوارد لم لحظات كوامن باوكم نيا دلين كريكاري دكردو بپاكيو بچاكي دايكي خوي بخاوان دكرد فرمي والله جنايرم حتى تول الدنيا بيت حتى دايكي دلين جاروابو تيدي كوركم او ما نغايا من هيا او ما نغايا كوا سبحان الله خواي قبرا بأمري الله جل وعلا او صفاتي كوا داوايا كاد لو ما نغايا او ما لابت دلي او ما نغايا چن جابا كوركيو تو كورم بيفروشا بيدا ماريج نكت قردريد عذابي جن بيرا فرمي نخير والله حتى كل الدنيا يا مايتا خزمت ياريتكم من هناك بويا فرمي لمالي او بيريجنا او ما غايان دوزيوا حتى دلين داوا كاري كشي او بو تيتي مادام حالك اواي او هاتنو اما بامري الله داوا كراوا والله اما غايتا نادمي حتى كو برب يستقي على طول ندني حتى اكو بربي استكاي اطرم لديتي كل بني اسرائيل هرو ما غايتي ما غايت الزور اجلكم الله بلام اويك وصفاتك اخوان قرسيان كردو استل لا يك دوزيان توا بويا سبحان الله دلي بني اسرائيل وكو خواي غورا جان كات سينيانوا عقوبه كان زياد بيت ببيت عقوبه كي مالي بقود اللي هرهمو يان هرهمو تيركاني بني اسرائيل قالتو نكان يان كو كرد بر بيستي او ما نايا داين بصاحبي او ما نايا وانجا ما نخيل انسان يا سبحان الله كواتا سري اما نايش او بخواي قربي استواب وكوار رحم قالو مالش دولة منيان كات او كرة ما دام سمعو طاعيبو دايكي بوا لقل دايكي باش بوا خواي قربي او خابي خيري لك دو بويا فرميد ما نايا نهاول وسريان بري وخوانكي يان توزيق لخواني لغوشتي او مانغا يان اسخاني او مانغا يان دالا جسدي بكجراوكا او بياويكا وكجراو لبردم ام هو بني اسرائيلة سيري ام معجزة كان مسلماناني بريس كموساش راوس طاوة عليه الصلاة والسلام خواي قوري او يبودكات افرمي لبردم ام هو لمردوكيان دا مردوكا هالصاوة باوة سبحان الله مردوكا هل صاوة باوة كخواي قورا فرمية وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أفرمية مردوكا هل صاوة با خن بدماركان إهات أخواروا خن بدا ماركان يهات اخواروا خواي قورا جل جلاله بويكوا شوني چاقو كانشي بيوتا روحي دايوا زندوي كردوا هل صاوا با هل صاوا با موسى عليه الصلاة والسلام روي كرتياي فرمي فلاني كوري فلان كيتوي كشت بويكوا مردوا ويسا زندوا بوتوا هل اول حظاتا فرمي كيتوي كشت مردوكا كجراوكا فرموي قتلني ابن أخي هذا الذي يصرخ ويتظلم فرمي يا موسى أم برازاي خوم كوار راوستاوا أم قنجا كمن شا كمن لقل يا كرد بلام أو تماحي بارقي مني كرد أمي كوار باوكا رومو دكاو هاوار دكاو أجيريت فرموي أمم مني كش بوي كوار أخوة انتقام لمش بسانيت افرمي هر اول نيوتو مردوكا قرايا وجي خوي وفاتي قجاري كتر قاتلك يا انقرت دار هد قماني تيانية بشريعتي او زماني مساش قاتل لبريكوا قاتل ميراث ورناقريت افرمي كشتيان
واتب بم بم حادثي اما غايه مسلماناني بريس خوي يقول رحمي لما ولكرت رحمي لم جنجكرت لبروي كوا بار بدايكي ولولا قاتلك شي بويا انكشف كرت ولولا وانتقامي لوهم خلقي بني اسرائيل سنكوايا كم جار الله جل في علا فرميت ان تذبحوا بقره او ان قرسيان كرت يا نخير اما غايه بزاني شونه شونيه كقرسيان كرت حتى خوي يقول وايليان كرت كوا بربيستي او ما غايه التونيان بويكو كرت التونيان بويكو كردوا لتيركان بني اسرائيل ودراوا اما لا بويكو او غنجال دواي وفاتي دايكي بباكي وبتشاكي وبعزته وبوخوي بجد بويا مسلماناني بريس وقاتلكش خوي يقول انتقامي ليستن وبويكو كشتيان ترمي رياسكش يبونا ما بمشي وازا ام قصيا لبني اسرائيل الرؤادات كواتا معجزيك بالرويدات معجزي اوكا كوا اي بيان شكرت معجزي اوي كوا لصحرايا منو سلواي بيان دركت معجزي اوي كوا برديك اتقاول لنا او صحرايا دوان زجوقا وهات اخواره وهرهم معجزات لسر دستي موسى عليه الصلاه والسلام بو اوي كوا بني اسرائيل اجرام نكا ايماني زياد كات اخلاقي جوان كات بلام هر صفتي خراب وإجرام وخباثة اللي دركوت حتى لقل موساش ودائم موساش بويا الله جل جلاله لدائم قصيا فرميت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم ديارة بيش قست قلوبكم خواهي قرية فرميت كذلك يحيي الله الموتى ويوريكم آياته لعلكم تعقلون بمشي وازكا يبين مردوك واكجراوة إذا زندودك ما بوشن ساتيك أفرمي هر آوال رجي قيامة زندودان دكما وأتان وصينم لصاحي محشراب وحساب وكتاب لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك لدواي أمهم معجزات لدواي أمهم كارسات لدواي أمهم آيات لسدسي موسى عليه الصلاة والسلام يود الله كان تان الرغبو ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة لبرد الله كان ينرغتربو أخوة يقول وصفيكات وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون برد هي لترسي خواء كبيت برد هي لترسي خواء تقي آي ليديت آو هيني وايتا يشق أبا لترسي خوايا خواي قرار فرميت دلدي إيوا لو برداني كواء كبيت يعني شق أبا يعني آي ليديت رقترو تنترع بلام خواهي قول آقا دارا ويكوا ايو ديكن آقا دارا بوا بو تصرفاتي كوا ايو ديكن برامبر ام كلمي خوي كموسى عليه الصلاة والسلام انجا مسلماناني بريز الله جل جلاله يك آياتي زور عظيم لدواي امهم حادثي بني اسرائيل كوا بو بيغمري خواه نقلق على قرآن لدواي قصي ام بقرايا روكات بيغمركي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بو امتكشي ام آية تمام بيدلت وكوابد الله جل جلاله وبيغمر اخوه فرمي عليه الصلاه والسلام وبامتك شي افرمي دواي بيغمر افرمي اغاداري يهود بن اغاداري مؤامرات يهود بن يهود مسلمان نابد بويا الله جل جلاله افرمي افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يا محمد هي إيمان داران هي صحابة كان إيوة تماحتان لويا تكاوى يهود إيمان بريد لدواي ويكوا أمهم مقصيتان ونقلكم لزماني مسار ويداوى باو با بيري أجدادي أماني كوا لزماني إيوة تأوايان برامر أو بيغمرا كردوا إيوة تماحتان لويا تأماني إيمان بيرن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فريق يغلمانا جيان لقرآن ذكرت ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كلام إخوان تحريف كرد معنا كيان قلب كردوا وهذا تأويلي أنا كربو خوان بويكوا خوان رازين بي وهم يعلمون فرنا بعلم وشتاكن نقبل نزاني بعلم بشار زاي أم إجرام بران برئي ودكن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بقن بئي ودرين ماشي ماندارين وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم
ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. بويا مسلمان أنا بريز يهود خواهي قورة جل جلاله لقرآن كأم تاريخي بحسكات كأم مقصانة بحسكات بويمي إيمان دار دبي عبرتي قور قرين دبي إنساني مسلمان لبرشاي بيت وكو خريتيك بتايبت داعي كان بتايبت واني كوا مسلماني ملتزنن كوا بزانن دجمني تاريخي ديني وتاريخي توكي دجمني ديني وتاريخي توكي تاريخي كان هي باعي كان هي دستيان هي لتاريخة لو رجي بيغمري خواها تبو مدينة عليه الصلاة والسلام تا أم لحظة أوان هم روجك خنجرك أنا سين مسلمان أو وهم روجك خنجر الذين كيف يغمر إخوانا عليه الصلاة والسلام وبردوامش لتوأدن حتى تورا زيبيد كواب لي محمد رسول الله يان قرآن كي الله جل جلاله من هجم دين إسلام دين ما والتزامي بيو بكي أو أوان واضلتو نائرا باقا دار بين يمي مسلمان ليرا واختقت وابو إن شاء الله تعالى حتى أقول درزي كده إخوي بدرزي كتر تا درزي داتو بإخوي قلت أن دسبيرم لقصي كتراو لتشمك كتر لجياني موسى عليه الصلاة والسلام إخوي قورا لقناح منو يخوش بيت من بارجيت ستر من كار الدنيا ولقيامات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خوش كبراني برزم هم ولاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزانا بشبه خواهي بالوردقار لتن حلقيك وزنجير باسيك لخزمة إيوي برزو خوش يزدعبين بو ناسيني تفسيري قرآني بيروزو مدرسة كانيو أو زاناو داناو أو كتاب برزو برزو ببتاني كالبواري تفسيري قرآني بيروزا تاكو إستا لمكتبة إسلامي بونيان هي. جناب تاخوتان زانن بوي كوا هر علمي قوريكي وتاتشو باتشكي وأفضليتو رزكي أقررت بأو بابتي كعلمك درباري أدوي بقدر أوي كبابتك بابتي شو برزو بهزو ببيز بي أو بدل نيايه ومقامو بيجي أو علمي قورتلو برسترو برسترابي أقر زانستك درباري كلام رب العالمين ولناو كلام رب العالمين درباري كتابي خواي پروردگار كقرآن بيروز آخر كتابا بدوي بدل نيايه أو علم دبيت علمي شي صاحب فضله وهر وهاب يجو بايا يا ما خوت أنا زانن ويك بالنسبة إنساني مسلمان صرت شوية كم معرفة زانياري وزانستو وهر وها توجي هالنجاني دنيا بيني إنساني مسلمان لقرآن بيروز ودس بيأكا وي بقدر أو يك يا ما لخدمة قرآن بيروز بينو لخدمة قرآن نزيك بينو لو علم زانستان نزيك بين كلا قرآن بيروز نزيكي نزيكن بدل نيايو أول نقطة حقيقة نزيك ترين زانست التفسير يك كلو زانستاني ك لدعيك بوي تاريخي إسلامي وحضارة إسلامي وهروع عقلي مسلمان أنا مرحلة قناغي تايبد بخوي هنا فش برب العالمين محاولة دكين بشوازي تشي كرت بشوازي تشي فخت ووي كوان مسافي تشي دود كأو علم خوي بديانو بسطانو بقربة هزاران كتابي لسر نسراون بهزاران زاناو داناو مفسيري قورمان تمني خويان لو علمي بردي تسري محاولة دكين بشوازي تشي فختو زماني شيريني كردي من لگال ایوی بر رز خوش ویستاگن گشود در دشی او بابتی بکن هتاو کو بتوانن لو علمی سر داریک حل بکن و هر وها معلوماتک تان هبی و کوی آلان مسقف او کسیا کلا هوشتچیشتچی بزنی ولشتچیش بکاملی هم وشتکی بزنی. زبود تفسیر عزیزانم پیش اوی که ما بین سر تفسیر و قناغ کانی تفسیر و مرحله کانی تفسیر و پیست من بتن وشی چی هیا وقت مدخلك لبو شار زابون لو بابتي هتاوكو بر لوي كبتين سر علمكي بزان الموضوع عكا باسي تيا باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلوكن تن شتيك بيوست بزاني كمين يان قرآن قرآن تيا تعريفكي تيا لچوية وهاتوا دو مسألة تفسير تفسير تعريفي تيا جوري چندن ولا مان كاد جانب اللغوية كو إصطلاحية كي معناي تيا سيمين يان وشي تأويل تأويل يكا كلو مصطلحاتاني كي لقل تفسيرها جويت لأبي لقرآن بيروزي شهاتو معناي تيا شون لي حالي بي زاناي تيا اندر بارا قتوا وهر وها بسياري توارمينيش اويا بوتي بيوست مان بتفسيرها يما لكاتيكا كأزانين كلام رب العالمين جل جلاله وبيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة كان بيغمبر لي دواون إما بوتي بيويست مان بو تفسيره هيا يعني زانان لو يستا تفسير قرآن بيروزك أما لو تنتم كيشي ديكا كبيويست مان بيت إبراسي وبيويستيش طالبي علم وأو كسيك بدواي معرفة أقره درباري أمبابتانا شتيك بزاني ما بشتواني خواهي بروردي قاردس بي أكي تعريفية كمين تعريفية قرآن تسكى موضوع أكباسي قرآن قرآن تيا عزيزانو زانيان كاب بتايبتي زانياني لغة عربي كاتك ديانوية تعريفي كلميك بكن عشناد بكن بمفهومو مدلولو معناي تسمكة دو تعبيرات يعني هنا
تعبيري كان طبعا شاكي لكتابه كان دستكي ويدري اما تعريفي شي لغويه اما شان تعريفي شي اصطلاحيه فرق لبيني او دو تعريفات يا وخوي بر لويك اسلام بي بر لويك خواي پروردگار قران بنيري تخواروا عرب بوشي بزماني عربي قصي انكردوا او مصطلحات اني ك بشي كان كلا قرانا بكار هاتون طبعا شاكي لدي عربا بيشتر بمعناه شي ديك بكاراتو جالو اوي كوا اما وشي او معناه بزاني اللي تصور جدايه اقرينا وسر جانبي لغه عربي بيش هاتني اسلام بزاني او شانا بتسم معناك لا الزماني عربي ولا لساني عربي يا بكار هاتون لخاتري اوي بقينا حقيقتي معناي او تشمكي كدواتر بويته مصطلحة شرعي بويته مصطلحة اسلامي لو هيك قلت لغوي او بس انا لجانبي لغه عربي زي استدلال بشعرك استدلال باقوالك ابراج وبدويك عشان كل اوان صاحبي لسانك هنا بزانو شكيان كوبا كار هنا دواتر كنقل كرات كبشه شي زوري وشكان للغه العربي نقل كراينا بيشتر بمعناه شي بكارات بس تبري ربطك لما بيني او معناه ودواتر كقواز رايته ولو علمك تايبته مصطلحات شرعي ومصطلحات علمي ربطك هي لبيني هردوكا قواستي يعني زالو اوي كوان معناه كوديار بكوي بيويست مان بقرانوي لو سر تشاوغو اساسو بكارهناني اصلي وشكي لزماني عربي لزاراوي عربي دا لو القرآن للغتي طبعا اما للغة عربي معناه شي هي ولا معناه اصطلاحية كاش كاتي كبويتا ناو لبو قرآن معناه شي دي كي هي طبعا عزيزانم لو أنا جاك أبرا بري باشما مصطا قول له وندخو بو تشتاني ومان ديكن زاني عزيزانم قرآن كلامي خواهي پروردگارا قرآن آخر بيامي خواهي پروردگارا لبو إنسان تيدا جياني إنساني تيدا وجودي هي قانونو ياساو واروها تصوروني دنيا وقيامة إنساني تيدا ولا ما كاتش دا براسي مشغول بون بقرآن وبو علماني كلا نزك مانا كان لقرآن بعبادة حسابها توزاني خواي پروردگار جل جلاله ولا قرآنك أفرمي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور خواي پروردگار أفرمي أوانيك كتابي خواي پروردگار أخوي النوى ونوجا كان وعروا نفقات وخير وصدقات يعني إلى ماركان يعني بأشكلاي وبنيهني أوانا لتجارتي شي قازانس كراودان بردوان براوان يعني خواهي پروردگار جل جلاله كاتكا فبيغنبري أفرمي عليه الصلاة اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني كأفرمي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بزانا بس جوي راقرتن لا قرآن السبب لبو الرحم خواهي پروردگار لو يكب بي إنسان جو مرحوم شما يأوي كأتو بتسي خزمة قرآن ولا خزمة قرآن دابي وخلطش فيها بكيزاني بيغنبري أفرمي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين كسلي او كسيكا خوي فير القران بي خلطش فيركا ولا ما كاد دات مرتبه شي قيامتي تيكا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس خوي پروردگار جل جلاله كما الله خلق شي تايبتي قالوا يا رسول الله من هم يعني يا رسول الله او انا تشين قال هم اهل القران اهل الله وخاصته او انا او كسان انا كواب قران ومشغول القران لبركه تدبر القران يعني تفسير القران اكر القران بخلطش اناسين معنى ورافي قرآني أكل لخزمة قرآني دابن سقراءة سكتابة تدبرا أوانا تشين أهل الله وخاصته أوانا خلقاني كن تايبة برب العالمين يعني سبحان الله إنسان تنبرز أبيت وكاتك لقرآني بيروزان الزكبي حتى وكساني تماشي بكل دنياي أشكوت حراء بزانيك كلو أشكوت قوراني كزور ناوي ديو لو لبرو قرآني تيدا نازلو مانجي رمضان مانجي چي قوري لو لبرو شهر رمضان لنزل فيه القرآن لما القرآن يقول أبو أجرنا أخو ما مش باقي ما عنك كان ديكيا لما كان ده حضرة جبريل عليه السلام قوري بيغمبرانا بلام لو ناوي دي لنا وهم بيغمبرا لبروي ناقي لي قرآنا ضلي بيغمبري إخوة قوري ترين ضلي دنيا شاك ترين ضلي دنيا باك ترين ضلي بشر لو لبروي هالقرو وهر وها مستقبلي قرآني بيروزا بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم يعني كانت الليلة أبي بزاني أنت مشغول بون بقرآني خوي لخوي دا عبادته زابوي إنسان قربته بتستناي وخريك بيو لقلي تشار زابي وخلطش شفير بكا أو بدل نيائية ولباشترينو لتاكتريني مروفا كان زا عزيزانم دينا وسر بابتا كمان
قرآن للغدا بتساعتوا زنان من زنان أهل علم متفق لسروي كوا قرآن لفظ قرآن اسم نفعله وإن حرف شاء يعني ناوى بلان خلاف يعني هي لسروي آية أو ناوى ناوى شيء مشتقة يعني ورجلا لشتشي يعني ورنا جدايا كورجلايا آية قرآن قارا قل لو شيء قارا أو ورجلايا معنى قرآن أهم زي لسر مهموزة قرآن يعني أهم زي لسرنيا لو يخلات يعني تم قولك أنا قولي كمين من كشافعي رحمة إخوائي بروردقاري اللي بيتبني أو بابتيك ولا قال ابن كثير والزور تشتش للزانيان في أنواع كشي قرآن ناوة تايبت بقرآن مشتق نيا راس وشت إنجيل وتوراة كولة ناوة ورنا جداينا بهمان شو وشي قرآن ناوة تايبت ودان درايا إخوائي بروردقار جل جلال ولا بو قرآن دانايا يعني مهموز همزيت يدانيا وهروا لتسل قرأتو شوار نجدايا بهمان شوى لهيت اسمه شي ديك نقل نكرايا لكلمة شي ديك نقل نكرايا هاتبي لبو قرآن بكارادي أما قولي كم قولي دوام بيانواع بويك ولفظ قرآن مهموزة بيانواع همزدار قرآن أويش زاوزار لبين خويان بدوبش عندك بيانواع مصدرة مصدري قرآن مصدري قرأيا فمعنى أخوي النوى يعني تلا دعائي نقل كرايا بويت اسم لبو أو كلاميك إخوائي بروردقار جل جلاله لقرآن ناوي لبو قرآن أو بدليلي أو آيتي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني تبا شكا أقربيتو أو دان داري فإذا قرأناه تيري دالان كواتا لقرأ أي ورجلاي أو ينكر ديتا فاتبع قرآنه يعني تبع قراءته واندرين لا تلايب معنى قرائيا ودومين يان بيان وابوي مصدرنيا بلكو قرآن وصفة لسوزني فعلانيا قرآن مشتقة لقرئي لا قرئي ورجلا بمعنى جمع لو بيان وايا وكو قرآن يعني كذري قرأت الشيء قرآنا يعني جمعته وضممت بعضه إلى بعض يعني هنديكم بالدا لاي هنديكي تريان لابدس قرآن ناوي لين دراء قرآن لابدو جمع قصص يعني كوي كردي توا تيروك كان قرآن وأمر ونهي وباس قيامته وبابت كان إلى خودا قرتينا قولي سيمين من بيان وايا بويكوا قرآن لفظ قرآن مهموزنية بمعنى ويهم زي تيدانية بلام اوان لبيني خوشان ديسان اختلافيان تيدا اواني كبيشان ويا همزي تيدانيا بيان ويا مشتق اصل قرآن كي لسور جدا لدو رأي هنا هندي جان بيان ويا مشتق لقرنت الشيء اي بالشيء يعني او شتيكم بالدا لا اشتيكي دي كام مقارنة اشتيكم كربشتيكي و لبتسناوي لندرا قرآن لبروي وقت باس ما كرت لبروي قرآن موضوع كان همو لبالي اكدي كان يعني صورة آية ومشتكان طاو كريكي رأي دوام بيوا مشتق لقرائيني جمع قريني قرائين لبروي هر بشي كان لقرآني تأيدي بشكيتر أكا راستي بشكيتر يعني قريني لسر راستي بشكيتر يعني. أما صراحة بشي زور لزانان قصي شافعي وان تأيدي كان بوي كواق قرآن كاسم وكاسم شا مهموزنيا ومشتقشنيا بلكو ناوي كالبو قرآن دابو كلامي خواي بروردقار بكار هاتوا وكو إنجيلو وكو تورات أما ببختي قرآن لجانبي لغوية لجانبي إصطلاحي شوا تعريفات زوري لو كدايا يكل التعريفة تاكو باشو كوكرا وكان هم تعريفة قرآن تعريفة كيوة بريتية لو بيامي خواي بروردقار كبو سر ضلي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام نازل بوا وبو سر قلبي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نازل بوا بواسطة سيدنا جبرائيل لفظ معناه كي جاوا مشكلة شي زور هي لبين علماء متكلمين لفظ قرآن لفظ معناه كي أما باس تسيدا كين باس لو يكن بيش أوي كقرآن نازل بي أو قرآني كلا بيش بقات اللوح المحفوظش أو قرآن كلامي خواي بروردقار زالوا تماشاكي جماعة قودي تيان كلامي نفسي المهم أو كلامي كبيش أوي بقات بشر بيش أوي بقات اللوح المحفوظ أوي كهيا للفظ ولا معناها كي كلامي خواي بروردقار جل جلاله وهروها نسراوة وإسان لو قرآن ما لو مصحفي مبوني هي
وجيشتي أما بتواتر لبي غمري قوا صلى الله تعالى عليه وسلم وأخوي النوشي تع عبادته بصورة فاتحة دسبيكا وبصورة ناسش كوتايدي أو تعريف كيتي زي تعريفاتي دي كشي زرد أبو كراينا جرينج ليرة أويك طالب العلم أويك زاني أويك أويك كلا تعريف كاني زي أجر بستيشي زيات البست دبابة كي دتواني زيات الدخول لكتاب كاني دي كبتابتي لكتابي علوم القرآن بتابتيش الإتقان في علوم القرآن سيوطي مناهل العرفاني زرقاني وهروها مقدمات عشري تفسير كي ابن عاشور التحرير والتنوير زور أو كتاباني لباري لباري علوم القرآن لم بابته دواوة أما بس قرآن بو بس قرآن ما انطوى وكير دواروا موضوع كمان بكو تاي هنا استادينا خدمة بابته شيء كيك لو تسم كانك جمان لبي كتيا بريته للتفسير باش أو قرآن ما نجوي لبو أو قرآن لو خاطري أو تي بجين بيس ما بتفسيره باش التفسير تيا وشي تفسير معناه تيا لإصلاح معناه تيا باب زانين وشي تفسير تبي يستشمان بتفسيره طبعا عزان تفسير للغة لا لا فسره ورجداية فسره بمعنى يعني كشف كرد بمعنى عاش كراي كرد مثلا كابرا دريم فسره كقولت تفسر لبو دلالة لبو تس لبو زوري لبرو القرآن معناي تسرو معناي برن وعلى إصطلاح إيش الميم وتفسير ل ل ل ل ل لمعناي لغوية كيف معنى أشكرا كردنو بمعنى بيعندي ولا إصطلاح إيش هو إزاحة الإبهام عن الألفاظ القرآني المشكل لا داني بردية لسر أو وشاني كلا قرآن دبنا جيجا بسيار لبو كابري خويدر يعني كم جار معناك وديارناك أو الكشف عن الإبهام في المجمل والكلمات القرآنية ناخد لاداني بردية كشف كردني معنى مجمل كان قرآنية كبيبستان بتوضيح حياة وتوضيح مقاصدها وأهدافها وهذا هو الرون كردنوي هدف مقصد كان القرآن. قريب لي روي كتفسير هندي شتكا تفسير يا كان ألين بريتيا لو قاعدة ولو ياساني كتعامل لقل كلامي خواي بروردقارة كابو أوي كوالما بستو معناه واتا كانو وهذا هو أسرار القرآن إنسان ليتي بقاو ليني زيك بيو بيقاتي طبعا أما تعريفي زانيان لبو علمي تفسير كوات التفسير شو باقي علم كاني ديكا يك كلو زانستاني كربطي هي بتي بت بايش كردن لسر كلام رب العالمين لو خاطري وي معنى كاني ما بس كاني اهداف ومقاصد كاني زياتر لبو كابري خوينر وهلبو زياتر لبو كابري طالب العلم وديار بكوي كابري بتواني احكام القران بواسطه تفسير لا كلام خوي پروردگار جل جلاله هل بلنجي وتيبقى ولي حالي بي لي نزب بي تولى خطابي خوي پروردگار كابري لواني بسيار كزابري باشما مصطفى مادام او كلام خوي پروردگار جل جلاله خوي پروردگار لقران فرمويتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا باش خواي پروردگار جل جلاله لقرآن أفرمي أي خلطشنا أمن بلغم من لبونغو نار تخواري ريني شاردر من لبونغو نار تخواري ولهمان كاد لبون لبونغو من نار نوري چي مبين يا باش كمبين بي عشقرا بي بيستي بتفسير لوتي أنا وتخواي پروردگار أفرمي هذا بيان للناس أو القرآن بيانا بيان بي لبو ناس وهودا وموعظة للمتقين بيان بيوستي ببيان هي تفسير لوتيا يعني أخوة البروردگار كأفرمي هذا بصائر للناس وهودا ورحمة لقوم يوقنون ما دام بصير بي ما دام رنشان در بي عشان بيوستي بتفسير لبوتيا أخوة البروردگار جل جلاله خوي لقرآن أفرمي القرآن باشا خوي تفسيرك أفرمي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسيرة أجر كافر كان شتى كان لبوت باسكرد بي إما بالتفاصيل ترو وهرب هذا تشاك ترو وباشتر لبوت ما باسكرد بي إيه باشا مادام قرآن بخوي نوري مبين بي بيستي بالتفصيل وبالتوضيح لبوت يا بلى با لبري وي لغة عربي برزانم لغتك تيدا وش ساز يكي آوا يعني هاتوا وشي مشترك هي مجملي هي عامي هي خاصي هي خطابك بخطابي بلساني عربية بلساني عربية مبين وكوخواي فروردقار فرمي مطابقة لبو قواعد لغة عربي وهو سيد سردار بسر لغة عربي بلا يكشتي هي يعني وكوي الله نوعيته فريدة
عربية چی پتیا به معنای اوی لسروی او لغت مستعملیه که عرب کان پیشتر بکاریان هنا و بلکه وی الله او پری بیانی لغه عربیه لوی او لغت کوایه لهندک وشسازیه لهندک توضیح ممکنه انسان تماشا بکه عامه بس لن او عامه ممکنه ما بستی پی خاص بی خاصه ما بستی پی عامه ولا من کاده جاری وی وشکا مطلقة وشتي مقابل درستي مقابل مقيدي بكاراتي عامة خاصة شيء لمقابل بكاراتي شون بتوان بتعامل لقى الله بابا تانا كم ليروا إنسان بيستي بتفسيره ليروا بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم دوايا وكو دين سر إيشي بيغمبر لتفسيرات سبوا صلى الله تعالى عليه وسلم دين سر بابا تكي دزانين موضوع بابا تكتيا أما لبرتسي لو بجوابي وبسياري بيستمان بتفسيره لبرتسان شتيتيا يك قرآن بيروز هاتي تشريع لبو أساس لبو أصول حياة وكاتك هاتيا قرآن تفاصيل ندايت بابتك يعني أوش تاني كبيونديان با طبيعتي بشري وابي قابل قرآن كارنبي تفاصيل دايت أويدك التناشتة باس كردية وكو أساس وكو متنك باس كردية أو متنك بيوستي بشرحة لو خاطر وي إنسان بتواني شتي لي بهالإنزيل لو حالتها يو هالإنزانة دي بيتسب كين دي لخزمة بيغمبر ولخزمة الصحابة ولخزمة التابعين ولخزمة لغة عربي ومقاصد القرآن ومبادئ القرآن بينا تاوكو بتواني لحقة كين يزق بينا دو قرآن سن معناه شي دقيق وهر وها سن كلماته شي وكوي ألين ناس شي تيدان كلمات قرآن كلمات أنا كن خلود يعني بمعنى أوي سق بستونين بزمنك لو كلمات واي بكار هناينا ذكرية مثلا تفاسير ومعنى مدلولاتي زور هل بقرن وكويك إمام علي فرموتي حمالة الأوجوه سن وجهك لنا وخويا عند قرن سن ذكرت سن خويا النوايا لأبو بكرين وما لهما كدا سيمين يعني قرآن سن حادثة وروداوة تيدان أو حادثة وروداوانا بيوستيان با ودقرتني اعتبار وهروها درس ودروس حياته مثلا تماشا كيتش روش بنو إسرائيل يا تيدايا تماشا كيتش روش أمتكاني بيش إسرائيل يا تيدايا باس لخلق بشريتك هندك لو روداوانا بيوستي باتيا لوي بيغمبري قوة صلى الله عليه وسلم هندك بابتا مداخلاءك التوضيح أدات بابتك لو خاطر فهم إنساني با فهمك غلط نتي لو خاطر إنسان بتواني پیامکی وکو خوی بگینی لو خاطری بتوانی لا نداله کلامی خوای پروردگار جل جلاله و توانه منیشان لا لغه عربی هند کلمه عربی غریب هیا زور زحمت لبو تیگیش نیم ممکنه مثلا کابرا تم ظاهیره کی بمعنه یعنی هندک مصالحات تایبتن با مفهومي تايبتن باهاتني في فكر حضارة إسلامي مثلا إنك لو أنا الزكاة إك لو أنا الصلاة إك لو أنا حج لو أنا الصلاة بيش بيغمبر شو بي صلى الله عليه وسلم أو صلاة نبوة حج هبوة بلام أو حج نبوة زكاة هبوة وكو صدقات بس أو زكاة نبوة وش الشهيد مصطلحك تايبت بقرآني مثلا كون مالك مصطلحات أو مصطلحات أنا بيستان باتيا بيستان بتوضيحها بيستان بويك بزان الوجهي أو وشانا مقاصدي أو وشانا وهروا النتيجة أو وشانا لشين در إخوان أبينا لو بيستمان بقرآني بيروزا بيستمان بتفسيرا لو خاطر أوي لو كلمات أنا تيبقى أما وكو تفسير أي تأويل باب زان تأويل تيا طبعا بر زانم تأويل شيء ككلام مصطلحات أنا كزور جمل لأبي القرآن بيروزا وجودها هاتية موضوع أك بركار وبردستا زورك لزانا لسر أو باب التدواون وقصيان دربارة كردوا باب زانين وشيء تأويل لمع ل لقرآن ل لغته بمعناي تدي طبعا للغته تأويل لغة لا أول يؤول تأويلنا ثلاثي كشي يعني هو مزيد طبعا ثلاثي كشي يعني ثلاثي مجردي آل يؤول آل يؤول بمعنى رجع وعاد آل يؤول أساسي كلمة تأويل بمعنى قرانوي بوسر معنى أساسي كي يعني قرانوي بوسر خدي أو معناي كما بس دستي بيكريان مبدأ قرانوي بوسر أساس ليه ليس قصيت دري التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه طلع التأويل تتأويل بي تتأول بي بمعنى تفسيري أو كلماتي كراد جاوازي لسر معناي كي هي أول للروي لغتوا أدي للروي اصطلاحوا لكن زانياني سلاف تفسير بدو معناها بكراتي برزان معناي كميني
بمعنى تفسير بكار هاتيا بيان تفسيري كلام وبياني كلام جاء وكو يقدي كوايا أجر أو معناه موافقي الظاهري والشكي بي يانا مخالفي بي لسر أو رأيي تفسير وتأويل يك رأينا لبروي يك يكشن لبروي رأي إمامي طبرانية طبرية رحمة إخوائي بروردي قاري لي بكا كاتك دي وشكي لقرآن مروب قرن وسر تفسيرك كاتك دي وشكي تفسير بكا دري تأويل هذه الآية يعني يعني تفسير هذه الآية وأدري تفسير وتأويل دو كلمة مترادفية قدي كنا دو مين يعني تأويل لا دلع ما بس تيجي لكن أهل سلف بمعنى نفس المراد بالكلام يعني خدي ما بس لكلامك يعني كلامك ما بس تيجي خدي اشتكي بيده وتر التأويل زاد مثلا دري قربت كلامك طلبي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني أو فعليك ومطلوبا كدعوة كدا خدي بابتك كيد بيتا تأويل خدي بابتك يعني أو فعليك أتو بدوايد هذا قرر فعلك دبيتا تأويل معناه شدي كيه متأخرين أهردك معناه بكار نيناين بمعناه شدي كيه بكار نيناين هرلوش أو خلافاتك ولا عقيدة مثلا للتفسير بيدابوا لسر يعني درزبوني تأويلي معناه شدي كيه تأويله للروي إصطلاحية ولكن متأخرين كبيان ويا صرف اللفظي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به أو عند لين أجا كلمة لقرآن هات ظاهري كلمة كي معناه أما لو معناه ظاهري لا أدين كراجح أو معناه هبي دتسينا معناه تشيدكا كدور ترى أو معناه لبروي الدليل تشيدكا التأيدي أو بابتيكا بدليلك لو أجر بيتو لسر أو ويك لو أو يكوا التأويل كمان تأويلش الصحبي بيوس دوشة تبن يكمين يعني أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد دبي روم بكيتوا احتمال أو لفظي كأتو حمل أكي أو معناك لفظكي لبو حمل لكي دبي بياربي معناك يعني بكرتو مقتصري دبي وجهة شيء أو التأيدي بك لروي لغويوة دو مين يعني دبي دليلك هبي دبي أتو حجيك تو معناك لفظك إلى أبو حبل لك دبي بياربي معناك يعني بكرتو مقتصري دبي وجهة شيء أود أيدي بك لروي لغويوة دو مين يعني دبي دليل

فتنة وابتغاء تأويله. ليرة خواي پروردگار جل جلاله باس تأويل متشابهك بمعنى التوجيه بشويشي كدرستة وعقل قبولي بك. دومين لقرآن بمعنى تعبير الرؤيا هاتية يعلمك من تأويل الأحاديث أو كتعبير الرؤيا لأداته أوش لسورة يوسف حفت زارة بكاراتيا وهذا سيمينيا بمعنى عاقبة الشد التي زود الانزام الشد خواهي قولة فرمي وزينو بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة يعني عاقبة خيرة شوارة من نشان بمعنى مرادي حقيقي دي أو كاتيك سيدنا يوسف هذا تأويل رؤيا يعني وحقيقتي رؤيا من بو تأويل يرى بمعنى حقيقة دي زالي طبعا حق خويتي ببرسين باكو بابتي كوتاي فرق لما بين التأويل وتفسير سيا طبعا ما مصاي ظلمي خدا عفوي بك خلاف علماء لفرق لما بين التأويل وتفسير يعني لسان كلميه كرت كرديتوا دالي هردو كان هونريش اجتهادين يعني لو يكدك أقرنا والتفسير وتأويل هردو كان هولن بلام ليكشتا ليكدك جوازة بن تأويل لا دانا لظاهري كلمي لبر دليلك بلام تفسير لا دانية ظاهري وشكي لكديو تفسير لازم لبو قاضي بلام تأويل يعني لازمني لبوي يعني يجي تفسيرك كراها مثلا محكمة لقانون محكمة دستوري كتفسير شكر إذا قاضي دي بي لازم ملزم لازم بي بلام تأويلنا لا وسائل طبعا لا وسائل تأويل ولا روي كردني تأويل بيستي باتسيا تفسير بيستي بأقوال ذكري بقول بأفعال إيش ذكري زاروية التفسير إيش تشكي بفعل زاروية التفسير إيش تشكي بقول بلام تأويل دي بس بقول بي ولا روي هو كاركانش تفسير لبو شتكيه كغامضة يعني وشكا غامضة أتولى برهن تفسير يكي لتأويل شرطني غامض بمعنى يكي ديارة بلام لبمصلحتك لو شكي لا دي دتسيا وشكي ديك طبعا زود تشتي ديك لو بابتي دواوه هندك درين تفسير لبو لغزة تأويل لبو معناية ولها من كاد راغبي أصفهاني دلي تفسير عام ترى لتأويل زورن أو بابتان أو كسيك وحزيلي لو فرق لبين التأويل والتفسير عتواني وقرأت وسرو كتباني كالعلم القرآن وسراول استفادي زيادتك بوشي وازا دينا كوتاي حلقية كمان كبريتيب ولا تشمكو وهر وها لو مفهوم ومصطلحات أنا كبيويست من بيها بزانين لو أوي كواب بتواني وكما تخلق بكاربين بتسيني ناو دنيا التفسير وناسين كتابة كان التفسير من بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرت ولبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن سي آياتا داويل خوشبون دكات بو أو كسي كدي خوينت تخواي قولي لخوش دبيت أويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپيتوانا دست دهنت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيدا كات تا اندامكاني تري لاشي امكار سيجار انزام دادات

0: هر کسیک ام ویرد بخواند او خدای گورا دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هستا لجیگا کهو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی جیگا کهی بسرد چون که نازانید کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کود بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
0: پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيوسيجار الحمد لله سيوسيجار والله أكبر سيوتوارجار هر كسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: اگر توی تسر جگه خوتن او دست نویجه بگره وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست را بکشه و بله
1: اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
0: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمور ددخوينت فرمويتي اگر بمريت لسر فطرتي إسلامتي دمريت
1: أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: دگرم باوش تو و کانی خداي جورا لخشمو سزايو لخرابي بند كانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دادين لام بو جمرا كردنم يا كاتيج لسر مرق دام دين لام
1: هكذا شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي الدرياء وكفا كان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

0: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوكا لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بي
1: بسم الله الرحمن الرحيم.